0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم هجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء الهم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم السلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس، مؤسسة الرحمة أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس، مؤسس شنو؟ الشيء اللي خلانا لأن في احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة، لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان عنهن دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في ريادة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوقها نفسها. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رحسة حاليا أنا استفيد منها لعدي كون فوقها نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حسنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرك فوق نفسي، كون فوق المركز، وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة عندها فوق التصوير، عندها فوق الطباعة، عندها فوق الرير، قال لحد درجة قال نساوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها، علينا قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بكون نكوين قرابة 10 تدريبات. من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في هنا الرسم، دربناهم كمان في هنا المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في عدلين الفوطة، دربنا الشباب في عنا العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو تيسي ساكت، كيف يقدروا يحاولوا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الغسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كل الحاجات اللي دربناهم فوقه. قاعدين نقيم أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسي فوق شنو، ال10 تسي فوق شنو، ال40 تسي فوق شنو، ال20 تسي فوق شنو، كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعد والاشياء دي قاعد. بعد ما خلصنا من ده، بعد مباشره النتائج انت البكالوريا ترات بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نلمه معام الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده، لابد مهاراته تكون مثل ده مثل ده مثل ده، ويقدر يمشي في الجامعه المثل مثل ده خلاص، ان نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه. لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بش عضو فوقا لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حقها خرابه احنا السنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد خرابه السنه كامل كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الرزو في التواصل الاجتماعي بالاخص الشيء الاخر بالتالي كيف حتى الصوره دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه مهنين الشيء المعلومه اللي قلناها دي جينا خدناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقينا فوق كل الاشياء دي حاجات كثيره قال نحاول بكونه نكون فوق الشباب عشان الانسان يقدر يحاول يكون نفسه
0: ما شاء الله مركز ده انتم تدربوا مجالات كثيره مرات
1: نعم.
0: ذكرت حصه في الخياطه وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط وكده كيف تشوف البنات كده كيف جايه هتكون في المركز تشوف كيف هل بيجوا أن عندنا عادة البنات كيف الغالب كي الناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بخدموا أخدمتهم
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي المؤسسة المؤسسة وشنو البحث في المؤسسة لأن إنك تلقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادي بسيط فوق وبديك بيت تمشي أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس ينادونا يا أخي بتمشي اللي مش تيجي معاك ده عدة مرات حاصل لأنه هم من عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واعيك واجهناك بيكون تقول لنا أخوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات ده أهالي ميلزمون ما يبدك ما في مجرد ما قلنا فيها التدريب قاعد لهدي بها يعني عنده أو لا أمور مهم بجو يا أخي إنه بتدريبات اللي ما عندك بينشيد قاعد يساعد كان خلاص تجي إن شاء الله عندك شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيها تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريب بعد لدرجة البنات دبجوا كثير من الأولاد كلها دكولة قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف
1: صراحة التدريب المهني مهم أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيزيري مثلا عند سوق بسيط كخطة قاعد بيسيبوها معناتها أشياء كثيرة قاعد بيسووها ما طبقوا إيديني فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا أنا مدينة أم هجر
0: صحيح
1: الشباب ده الحمد لله بيكونا بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب
0: جميل لله جميل هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب
1: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا أصلا أنينا فقط لقينا دعم من المستشار حسن موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة معناته الطلاب الماهرين العوائل في المدارس شالتهم درب نام لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع هنا السويد جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي اللي كان ما يتوفقوا بيكونوا بدوا الدراسة ومعشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القياطة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم سيادة بس القلق هنا عندنا اللي مرقوا فوق في الحفلة ده هم سيادة خيطوا بإيديني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة واحد كبس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهبي سيد أنا منك نجي يوم 29 هنا الشهر الفات ده بس سوينا الحفلة الختام كل شهر لين 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا دي اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم خارجي كيف في مجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في عارف أنا المشروع أنا أناجز أنا بشخصيتي ده اللي قد دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ذا كله اللي قد دعم من مشروع أنا سنكمل أمبلوا وكده كان الوزارة خطتها ده كل اللي جينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعد الأشياء ده وقدرنا واصلنا فوق
0: جميل
1: أكيد إن شاء
0: الله. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كم في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلينا عشان تساعدكم أنتوا ذاتا في بعض المجالات
1: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز أنا الأخ صلاح الدين حسين الشاذ اللي بنادو سيفا قاعد إننا كمان في عاتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه إننا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد إننا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأقي سيفا نصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم دل عندنا ما معنات علاقة لدرجة هسا في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس
0: جميل طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بالتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل او عندكم صعوبات اورد الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا
1: يعني هنا اشكالياتنا المعدات اللي قاعد ندرب فوقها دي ما كافيه يعني ما كافيه لان الجانب المهني دي المعدات بتحتاج لها قروش والمركز هذا ما بقدر بيكون يكون كل المعدات يعني هسه قاعد نخدم بالشيء اللي قاعد والحمد لله الشيء اللي قاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندوا ناهلهم فوقها والشيء المعفي ده الصعوبات اللي قاعد نواجهها دي والاشياء الاخر أنا هنا ما عندنا شركاء، شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده، استعينوا فوق ده أصلا ما في حاسة، قال نبذل جهودنا بس الفرد الشغل عندنا قاعد نخدمه فوقه، والشيء الآخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الإيارات البجو قاعد بهان المشاركة ده بس قاعد نحاول نسوه فوقه، لكن شركاء كده ما في. والشيء الآخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده، في المفروض لابد يكون عندهم أكومبانيما قاعد اللي بيسموه معناته الكيت، ندور الشغل اللي مجال يتدرب فوقه ده، يتدرب مثلا في قيادة على الأقل يلقى لي مكنة ويلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي يخط على أرض الواقع، مثلا يدور يتدرب في الطاقة الشمسية يلقى لي معدات يمشي يخط في أرض الواقع، يتدرب في الأندجو يخط يلقى معدات يسيب، لكن في المجال ده صراحة ما في. اللي بس كان جمعية شباب سخافة بلا حدود انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم السوينا تدريب عن الطاقة الشمسية جزاه الله خير، إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا، البنات ثلاثة اللي جوا الدوم كيد بيكون هيقدروا يساوي يشوفوا هاي الأمل، لكن مجال آخر جانب آخر تكي تساعد هنا ده ما في.
0: أكيد نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينة أم الحجر للشباب يعني أبرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا إشكالية أحيانا في التوجيه. التوجيه ده مشكلة مرة واحد كبس، أي إنسان ربنا خلقه بصفاته خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحة ماهر مرة واحد كبس، ومجال واحد ده ما يقدر ماهر، دونك أنا هنا قاعد نبذل حصة كل جهد الشباب ده نوجههم، لأن نادو ماهر بكون لسه فوق يمشي قدام كده تبحلك بقبل، دونك دايرين نوجههم أي نادو يكون عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه، إنت دلالة كان سويت الشجال كده تبقى ماهر، كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله، كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله، كان سويت كده تبقى ما شاء الله، ده بالنسبة للتحديات، التحديات الأخرى ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدروا يبدوا فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتوا ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا هي الوطنيه لترقيه العمل او نابي ولا كده، هل تواصلتوا مع الجهات دي؟
1: ونابي ده تواصلنا، اننا في اقليم البطحه في اتشي جاي قرابه 3 سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سوي لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لي هسه ابن ده انا تقريبا 3 سنوات سمينا اللي بس في الاخير في اتشي شالوا بعض الاشخاص كده وبتن برا في المحافظات ست دلة للبطة دلة نادم كي بيكون نادوكر ما في إلا بس في آتيا. بالنسبة للجانب حنا السنجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في آتيا شهر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل، مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قمت قبل ما وصل، أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون اتواصل معايا لكن ما قبل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت، حتى في جمعنا هنا لما جيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب أنا محجر كيف بختمه، لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة، وهسه أقول أنا نحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معايا إن شاء الله.
0: سيد إبراهيم الرحمة أنا طبعا قاعدين في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفه بس قاعدين ديل؟
1: انا الرساله الدائره قال لي مالي اخواني الخريجين، انا كل واحد من ضمنكم خرجت عندي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوظيفه، حاولت اول لي محاره كلها من فتره شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكانوا بقى لي السبب انا مصدر هندخل حاليا، اسست المركز سوي لي مؤسسه صغيره يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون اسره حاليا قاعد، الوظيفه دي ما بتشير كل الناس، الانسان ما بتطبق ايدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهيدها ما حلل، حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله، عندك المهارة بيجاي وعندك بيكون الوظيفة بيجاي، لأن المثل بيقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس، مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بيقول مثل كرسي ورجلة واحدة، كان الرجل الواحد انكسرت ده معناته الكرسي بقى، لكن في حالة عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل واحد كان بيقعد ما فيه كل آخر يتركز، دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام، ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إنهم جسم من أعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق قاعد بدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتقعد إلا تهتم للوظيفة ده ما حلل، الشيء الآخر إنساني ما يهتمد بس للأسرة، أنا عندي أسرة مرموغة بيكون أنا قعد إلا بنطوني بيصرفوني وبيسوا لي جاي يجوزوني ويسوا أنا نقعد إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حلل، والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون إلا نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى، أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وده كنت قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قاعد نخدم، يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال آخر ده كله خلينا نحاول، وأصلا كان عمل ما عنده أي عمل ده إيه ما في، الإنسان أنت حاول أبدو مجرد ما بديت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس، لكن أقعد مكتوف الأيدي عندك أسرة تدور تكوي لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسيء أي شيء من الإخراج القادة، الوالدين ده صحيح جزاهم الله خير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا أنينا لجوا خليه لو هم يأتون مشولهم، لكن نادم لو أمرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقول تتقل ساق الأسرة ده ما حلا، خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالات قادة مراكز التدريب دي قاعدة نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر إن شاء الله نبدأ فوق الشيء لأن الناس اليوم اللي بيجوا كبار في هذه المؤسسات الكبرى ده كله يبدو من البسيط، ما نقدر نقول يبدو من الصفر، إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد، لكن من البسيط الشغل إنك بسيط تخط على أرض الواقع، ومثل ما بقولوا لي كل حركة إن شاء الله فوقها بركة، وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر دائما نقوله للإخوة الشيء كناس إني الاستطاعة ده كان شيء في أسرتك أخوك ولا بريت أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي وأنت عندك شيء ده هاي لا أتأمى هاي لا أتأمى خليه يمشي لقدام. أنت عندك سيسخ الكبير في الأسرة هو أم بعدك ربنا سبحانه وتعالى وفقه ده. يمكن الحمل الكبير ده هو اللي بقدر بيشلك منه كان بقود اثنين ثلاثة وأربعة في الأسرة ده معناته تتقوا خلاص للأسرة كل التخفف لا وتكون اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله لكن بعد الأسرة ده صراحة المساعدة ما في كشفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سخة ما نادم فوضى ساكت ده حاول أتأمل في المجال ده حتى الكوادر كل مطلوب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينوا الشباب كان شلتوا ماشي لي في مجال قاعد بيكوي الناس أو كمان بدر بيكوي نفسه ولا شغل واحد حاول أتأمل بالشغل البسيط ده اليوم أنين الآخر خليكم في المركز أنا جاب لنا سيرز وياكلوا معناته سعدانا شاك مثلا بيكونك يتخرج في المجال عن الطاقه الشمسيه مثلا عديت اللي بيكون مفاتيح وعديت اللي حاجه بسيطه كي بيكون يستمر فوق كل ساعتها اليوم الشاب درب في مجال المكنه انتيت المكنه بيدا كل معناته ساعتها دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كلها ادم العمل بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو اخذت النادم بالموتور بيقتل له بيشيل له شنو عنده عمل بنود اللي في البيت بسرق بيسرق شنو دونك كل اللي دعوه معناته ادم العمل لو كان في حاله اننا عمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها كتجمع فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل نحاول نكون نفسنا ونسي لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض الله يوفقنا قدام ان شاء الله
0: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يم حجر على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

صباح الخير اسم جمهورية تشاد عن جميعنا. صباح الخير الأحبة المسلمين معنا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. عنا العزاء الوطنية على تشادية 94.5. عنا مالي كل المسلمين الحالية معنا من بريميديزم ترزم كاتر مسين كمسيزم ستة ويتم نفس صباح حتى لك معنا من مختلف الولايات التشادية. نقول لكم صباح الخير. هنا إذاعتكم راديو تشاد. بات ما تابته مع زميلي نجلم هناك من أمجرس والمهندس تشينسكي ألفريد خدمكم. الآن خلاص 7 دقيقتين نقدر نشيل الخيادة ونستمر معكم خلال ساعة وخمسة عشر دقيقة. أنينا معكم وأنتم معنا خطوة بعد خطوة. خلال 75 دقيقة يخدمنا ويخدمكم المهندس أوميل مدام جي. هو قدم الألف البطومة بالكونسل. أما مني في تقديم معكم جلال حسين يحيى. أنتم المستمعين معنا خطوة بعد خطوة في موجة 94.5 الراديو تشاد. لتاني مرة نقول لكم صباح الخير. خلال 75 دقيقة نقول لكم البلاغات الصباحية. نسموكم الدعايات. تلقوا النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بقاري. بعد النشرة لو كان بلاغات مفضلة مستعدين عشان نقول لكم. وبعد البلاغات لو كان أغاني جاهزة نقدر نسمعكم وكلنا سوا بفرحة وسرور. أحبنا أشاق العزاء الوطنية على تشادية لتاني مرة نقول لكم مرحب بكم. نرجع ونلقى الزميل يختار أو يسمينا أول فاصل خناي الصباح اللي كان يختار لكم عيوم ومل. ممكن نسمع الفاصل وبعدها نرجع ونواصل لكل المسلمين حاليا قاعدين يتابعونا.

6 دقيقة في داخل السيتراح عن الإذاعة الوطنية التشادية. لتاني مرة نقول صباح سعيد لكل المستمعين، إليكم البلاغات الصباحية عند اليوم. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد مصطفى حسن إندنقا في كركي دبزين سكشون دي يلو صن دي ست لو أنس يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة بكونه أنقا عند دي إندع مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد مرتضى إبراهيم هو ده عند نجا في كارتي دي بازين سيكشون دي يلوسون دي ست لو فيندي يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة بكونه أنجا عند دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كانت تطلقهم أسمائهم دول يمشوا في الإدارة العامة بأوراقهم الرسمية بيكونوا نقات هنتم دول عندها مشاكل وهم كمان نقاتهم قادي في كاركي حرنقاجي سيكشون 3 إلو 73 لو ويت وديس ودوز لو ويت عن السيد إبراهيم إدريس الحاج ولو ديس كمان عن السيدة فاطمة فاطمة سكر جيتي ولو دوز كمان باسم عن السيد بشارة هارون يمشوا بأوراقهم بكونوا البلاغ ده يعتبر لهم كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من النفرين اللي كانت تروكم أسماهم دول يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة بكون نقاط انتم دول عندها مشاكل وبالأقص نقاطهم كمان قادي في كاركي حرنقاجي سيكشون 3 إلو 70 لو 1 ودي هو كمان عسيت إساق يحيى عبد الله وكذلك السيد يحيى عبد الله. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد تاميبي فوفينات عند نقا في كاركي حرنقاجي سيكسيون 3 إلو 91 لو 1 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة بكونه النجاح حنت دي عندها مشكلة ويعتبر البغضة ليا كونفيكاسيون. مطلوب من الناس اللي كانت تطلقكم أسمائهم دول يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكونوا النجاح حنتم دول عندها مشاكل وهم كمان تقريبا 4 نفر ونقاتهم كمان قادي في كاركي حرنقاجي سيكشون 3 إلو 111 لو 1 دي 3 وكات لو 1 باسم حنا السيد محمد علي واللو دي باسم حنا مولنا دا سيدي ولو 3 كمان باسم حنا ديمونة أفوان ميمونة ألانس ولو 4 كمان باسم حنا أميناتو بابا. خليهم يمشوا بأوراقهم بكونوا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطرقكم أسمائهم دول عندهم نقاط في كاركي حرنقاجي سيكشون 3 إلو 73 لو 13 15 17 و 19 فاطمة تجدين هيدي عندنا لو تريس باسمها وسيد محمد روزي لو كنس وأمات أفنى واطف بحر الدين هي دي قاعدة في لو ديست وأشتى نور حسن في لو ديسنف يمشي بأوراقهم الرسمية في الإدارة بكونوا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون. نتابع ببلاغتنا الصباحية من الإدارة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد نصر آدم عند نقا في كاركي كاركانجيري سيكشون 3 إلو
كران لو 25-27 يمشي بأوراق رسمية بكونوا عن نقاط تدي عند مشاكل ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون.

0: دي كذلك إلو سان سونتونس ولو كات يمشي بأوراق رسمية بكونه النجات تدي إن نجات تدور عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم ككونفيكاسيون سبعة واثناشر دقيقة في داخل استوديو تروح على الراديو جات
1: وفي المكاتب تشاهدين في المدارس وفي المكاتب نخلو العنصرية نبنو بلنا جات حلالنا بارد.

تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية هنا العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء. أنا سناجيكم كل ليلة تحت السنجي معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: 7 و 15 دقيقة في داخل استوديو طروح على روديكات نفس الساعة في مختلف الأعراض السماح على العاصمة الجديدة. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل جلال حسين يحيى. صباح الخير مستمعي روديكات. إليكم نشرة الأخبار اليوم 21 ربيع الثاني 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. مجلس الشيوخ لموا ودرسوا وردوا بمشاريع اثنين اللي بيكلم في تأسيس هنا متحف وطني للجيوش والأردناس اللي بأسس الهيئة هنت الفنون العسكرية. الوزير هنا التربية الوطنية الزراعية اللغة وتطوير وترقية المواطنة دكتور محمد أحمد الحبو فتح رسميا الدخول المدرسي لعام 2026-2027 في آتيا البطحة. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل أناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي رأس الجلسة الدرس والردو فكها بمشاريع اثنين. المشروع هنا تأسيس متحف الوطني للجيوش والأردنانس اللي بأسس هيئة هنت الفنون العسكرية. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: في شهر سبتمبر الفات الديبتيات كان وافقوا في المشروعين دول بالإجماع والدرجة للموافقة في المشروعين دول من قبل أعضاء مجلس الشيوخ عشان المشروعين دول يدخلوا في التنفيذ وده في وقت قريب. المشروع الأولاني ده

0: هو أسس متحف وطني أي ميزي ناسيونال عن الجيش الوطني التشادي. الهدف منها يقلد البطولات للقوات المسلحة التشادية. والمشروع الثاني كمان أسسان هيئة هنت الهندسة الأسكرية والإنتاج شندا. كلم الوزير عن الجيوش والمحاربين القدام وضحايا الحرب الجنرال إسحاق مالوا جاموس. كلم بأهمية المشروعين الاثنين دول ودا في طوران النظام الأسكري وينتو الجيش مكان حقيته البتناسبة. بعد النقاشات والمداولات السوء السيناتير دول وبعد ما كان سمعوا الإجابات القدمها الوزير حن الجيوش والمحاربين القدام وضحايا الحرب من جانبه أقنعهم للسيناتير دول بأهمية الموافقة للمشروعين دول عشان يدعموا للجيش الوطني التشادي إضافة للتضحيات اللي بيقدموها الأساكر التشاديين في داخل البلد وفي الخارج. السيناتير دول في النهاية وافقوا في المشروعين ب64 صوت نعم وثلاثة أصوات كمان أبو ما يصوتوا.
1: الوزير عن التربية الوطنية ازدواجية اللغة وترقية المواطنة دكتور محمد أحمد الحبو أنت البداية الرسمية عن الدخول المدرسي عام 2026-2027 أمس في مدينة آتيا البتحة بهدور المندوب العام عن الحكومة بجانب المندوب العام عن الحكومة في ولاية بتحة وكثير من الجنرال أحمد كوكوني مورالي وكثير من الإداريين المحليين. يوم 1 أكتوبر ده الدخول المدرسي عام 2026-2027 في جميع الأراضي الوطنية. بالمناسبة فرخة من راديو تشات سوت جولة في بعض من المدارس المحلية هنا في العاصمة أنجمينة وقدرت سمعت من التلاميذ ومن الإداريين. الزميل محمد أحمد عبد الكريم لمرة تانية.
0: يوم 1 أكتوبر 2026 ده هو اليوم المحدد بكونه التلاميذ يدخلوا الفصول حن الدراسة للعام الدراسي 2026-2027 وده بعد أسبوعين مما كان التلاميذ اللي بدخلوا الامتحانات دول بدو قرايتهم. في المناسبة دي الفريق حن الإذاعة الوطنية التشادية سوى جولة تفقدية شملت بعض من المدارس والثانويات وده لأشان يشيفوا من قريب هل التلاميذ دول دخلوا منتظمين ولا كيف. الجولة دي شملت ليسي دي لا ليبرتي والتسي وثانوية فيليكس إبوي ومؤسسة ابن مهاجر. بعض من التلاميذ كلموا وحجوا في البداية هنت الدراسة وقالوا
2: الحمد لله عام الدراسي ممتاز والبداية كمان ما شاء الله مع الأساتذة ومع الإدارة ما شاء الله يعني شيء مقصر ما فيه وإن شاء الله نبذل جهودنا في هذا العام إن شاء الله.
3: تمنيت لي جميل لين نكون مستمرين في الدراسة وإدراب الدور ما يكون لنا مندور توقفات دولة جاي أكيد لين أمورنا الدراسة وأساسا كله جاي يوقفهم دولة ما يجي عندهم مشكلة شيء كفي أنا شهرية دول وكذا نتمنى كي إن شاء الله شو خامم يدور في قلبه ما نكون مستمر في دراسة جينا.
4: أيه أنا كذا ألم جيت لكن جيت في أكل يعني هي الكثير كل ما في وشيء يعني ما سوى لنا ولا برنامج ولا أي شيء لكن يعني يوم بريميل لا ورو يعني لو بريميل أكتوبر يعني قال نجو جينا لا ولا شيء قارين قنا أوقف بس.
0: من جانبهم المدير حنا ثانوية ليبرتي رقم 2 يونو غابارا والسانسير حنا ليسي دي لا ليبرتي موسى إدريس والمدير حنا التسي عبد السلام محمد إدريس كلهم كي قالوا السنة الدراسية الجديدة دي بدت على حسب الجدول الخطط الوزارة هنت التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة.
5: أباتا يال قالي خلو يالا ديجو قاية دول ما بيك دول ينتم يجو. أنا سيعسا دقلتو ده سيشوفتو أنا سيعان دول. مو مقايدين emploi du temps que le Jais Gaït. Pour le moment, il y a la Daba, il y a école Akarda, donc grosso malchia, il y a 4-4
6: dollars, il y a la majorale, il y a la majorale, il y a la majorale, il y a la majorale, il y a la majorale, il y a la majorale, il y a la majorale, il y a la intermédiaire, il y a la majorale, il y a la majorale, من ساعة 7 وساعة 7:15 عندنا يلشيجو والمدرسين القاعدين دخلوا في الفصول وكان نرجو كمية الطلبة.
7: الحمد لله السنة ده التجهيزات بقت كويسة الحمد لله فأمتانا يعني هو اللي كنا نجهزه أديل وجهزنا بكل يعني صراحات وبكل جهد فده الحمد لله صف المتوسطة بصفة عامة وحتى الفصول الامتحانات كلها بدأوا لهم من 15 يوم ففي الثانوية الفن التجاري دنينا يعني نقول شكرا.
0: وبما يخص ثانوية فيليكس إبوي كمان الوضع فوق ده كمان مختلف التلاميذ لقوا نفسهم هم من برا من الفصول وده بسبب الفصول ما جاهزة وبعض من المدرسين كله ماجو عشان دا المدير حنا ليسي فيليكس أوبوي جمليال سهام قال بكونه زيارة كبيرة الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إبنو فاتلم هناك دا زيارة دي ساهمت بشكل كبير في الحالة هنت المؤسسة حقتيم خصوصا بما يخص النظافة والخدمة الإدارية وأكد بكونه ثانوية فيليكس إيبوي هي جاهزة في البداية عن الدراسة وبما يخص مؤسسة ابن مهاجر كمان الأوضاع حقتها بدت بنظام التلاميذ قاعدين في داخل الفصول والمدرسين كله من جانب قاعدين بيقدموا مهاماتهم هنت التدريس وفي الأخير الجولة السوال فريق حنا الإذاعة الوطنية التشادية في بعض من المدارس حنا العاصمة التشادية جمينا كشف بكونه العام الدراسي حنا السنة دي هو بقى مسؤولية مشتركة تتطلب بذلان الجهود حنا الوزارة والإدارة هنت المدارس التعليمية والمدرسين والجهود حنا أبهات التلاميذ ودا لعشان يساهموا في وفران الظروف المناسبة للتلاميذ وأيضا لعشان يضمنوا نجاح حنا السنة الدراسية 2026-2027 ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية.
1: الدخول الأكاديمي 2026-2027 حنا جامعة انجمينا دا خلاص بدأ رسميا أمس في الكلية هنت التيب الرئيس أنا جامعة انجمينا البروفيسور محمد صالح توسا حقار رأس المناسبة بحضور أمينة الدولة في التعليم العالي دكتورة خديجة أدوم التمير وكثير من الإداريين في خلال الحفلة كمان 21 من الطلاب دا أنا مختلف الأقسام هنا جامعة أنجمينا دا كرموهم وأيضا أنتو الشهادات للأميت لبعض من الأمداء الكان نزلوا معاش والإداريين الواحد أكتوبر 2026 دا بالمناسبة عن الدخول الأكاديمي على وزير عن التعليم العالي وتدريب المهني دكتور ستاك يومبتنا بينيس ونكتة صحفية وكلم كمان كثير في التعليم العالي خلي نسمو
8: اليوم 1 أكتوبر 2026 سنة جديدة أنا كمسمان أنا إكول أنا يونيفرسيتي في تريتوار أنا تشاد فوجردا مينيستر أنا أنسمان سوبيرير سالمون إتوديان دول كولو enseignant d'Olkoulou. Choukran les enseignants d'Ol depuis l'année passée. Il y a tout cool. Puis qui dit mais non. Moi, c'est qui dit mais Adil. Année al fat dans ma Kambal Adil. Année al Didi dans ma a commencé à Lyon. D'abord, c'est un message à guide. Les enseignants d'Ol qui allaient continuer ma qui dit mais moi, c'est l'année al passé. Qui allaient redoubler fort que toute discipline fils d'Olkoulou a gagné cette année. Discipline les emplois du temps d'Ol. Discipline les présences en homme, fille faculté d'Ol, fille université d'Ol, fille département d'Ol. Discipline fille relation en homme, administration. Discipline fille recherche en homme. Ça va le coup là quand c'est là, mais discipline là, mais ordre. N'a pas d'ordre finir année, mais réussite, réussite Al-Kabir. Étudiant d'Ol Koulou, cette année, mot d'ordre Al-Kabir, discipline. Discipline, oui, c'est rentré en homme, mais Kali, c'est solidarité cool. Je suis un responsable de la NAMBAC. Alors, moi, je suis étudiant. mon fils faculté d'ol, fils département d'ol, mais en bas dans mon basse bureau d'ol, mon basse big maître conférence d'ol, professeur titulaire d'ol, dirigeant université d'ol, institut d'ol, calé chidik, étude en homme d'un sérieux, éducation voilà, on a un groupe Y, on a un school, éducation basse, tout ça d'un chikita.
1: Alla rabita la chadia albitijahi ta didda la cancer badatta rasmiyan na sawad anshitata haggaha alla bikallim fi shahri oktober alla wardi bugule oktober ros wa khattu kaman bikallumu fi tawiyya didda la cancer alhafla bigatta bihudur alla mudira la ama naiba fi wasarihin tasiha الأمة دكتورة نراسيم مبيدوم مسارات للوزير المكلف بالصحة والوزير عن الصحة الأمة ولا وقاية المنسقة انت البرنامج اللي بجاه ضد الكانسير دكتورة فاطمة أحمد عبد الرحمن حجار سوت نكتة صافية أمس الخميس في الوزارة انت الصحة الأمة ولا وقاية وكلمت كمان بالأنشطة حنا شهر أكتوبر روز البقولة أكتوبر الوردي على خصوصوك خاصة للجهات ضد الكنسير حنا الديت على دورة 2026 دا خطوة تهيد كل الأمة تتوى جميعا عشان تجاهد ضد الكنسير في بيانها كمان كلمت قالت لابد يوق الناس ويسولم فحوصات ويعالجوا ويوجهوهم وكمان يساندوهم للأيين عشان كلهم سوا يطردوا مرة واحد كي الكانسير حنا الديت الساعة 7:29 دقيقة مستمعينا الأعزاء قبل ما نختم نعيد العناوين رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي رأس الجلسة على درسه وريد وفقها بمشاري اثنين هنا قوانين اثنين هنا مشاري على بيتكلم في تأسيس أنا متحف الوطني للجيوش ولا أردنانسة البأسيس الهيئة انت الفنون العسكرية على وزير التربية الوطنية ترقية المواطن وازدواجية اللغة دكتور محمد أحمد الحبو أنت البداية الرسمية للعام الدراسي عام 2026-2027 في آتي البتحة وفي النشرة سموت أخبار آخر دي النشرين اليوم 21 ربيع الثانية 1448 هجرية القرار الحكومة بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس أوميل ميدامجي في المراقبة لأماد وليم تلم قيوس النشر إن شاء الله تصبحوا بعدين الساعة 7:15 نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل جلال حسين يحيى هنا جمعنا راديو تشات مع السلامة تهيات قيلو بالآخر

كلمة صباحية، كلمات حلوة حساسة من الفنان الراحل الحاج أحمد بيكوس بعنوان عيالا من سعودني على البيت وقا ندور نبني. بعد ما سمينا النشرة الصباحية مع زميلي عبكر حسن بخاري، نرجع نقرأ لكم براختنا المفضلة الصباحية اللي كان لنا اليوم. العدارة العامة المتابعة للوزارة انت الاستصلاح الاراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد انغوني يوسف امبودو، ودا عندنا في كارتي انغبو سيكسيون 3 يلو ان لو 17 يمشي باوراقه الرسميه في الادارة العامة، بيكونوا النقا انت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده خاصة كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت استصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد موسى إيسا عند نقا في الدقيل الكودو سيكسيون 3 إلو 115 لو دي يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة، بكونوا النقا عند دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. مطلوب من السيد حامد طحار عبد الرحمن عند نقا في كارتي انقبو سيكسيون 5 إلو 45 لو 6 يمشي بأوراق رسمية في الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصالات الأراضي والتمدن والسكن، بكونه النقا حنت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليهو كونفيكاسيون. مطلوب من السيد رمضان يحيى عند نقا في كارتي انوار سيكسيون 1 إلو 134 لو 5 يمشي بأوراقه الرسميه في الاداره العامه المتابعه للوزاره انت اصلاح الاراضي والتمدن والسكن، بكونه النقا انت دي عندها مشكله ويعتبر البلاغ ده ليهو كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصالات الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد أباتشا محمد عندنا في كارتي مشاكا سيكسيون 3 إلو 143 لو 17 وسيدة فاطمة موسى كذلك عندنا في كارتي مشاكا سيكسيون 3 إلو 143 لو 19 يمشي بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصالات الأراضي والتمدن والسكن، بكونوا النقاط انتم دول عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة الاتصالات الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد إبراهيم موسى إبراهيم عند نقا في كاركي تنجيلي سيكسيون 1 إلو 111 لو 5 وسيد محمد كبير ألا أبو موسى قايد أفن إندا نقا في كارتي تنجيلي سيكسيون 1 إلو 111 لو 6 وسيد علي إبراهيم إسماعيل كذلك نقاتا في كارتي تنجيلي سيكسيون 1 إلو 111 لو 7 يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة، بكونوا النقات هنتم دول عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون. بلاغ حنا 40 جبرين جدة إبراهيم جدة عبد الرحمن باسل الحاج كورو قلو موسى عبد الرحمن أقي عبد الله سما جدة عادم حسن عمر رقيس أقي دليجي جدة عادم. بشكر جميع الأهل والأخوان الداخل والبرة الكان ساعدوهم وقفوا معهم ماديا معنويا في وقت وفاة حنا أبوهم جدة عبد الرحمن المعروف بجدة ولا أنقاسي والصدقة انت العربين كمان بتقع اليوم يوم الجمعة في هل إن دل أفوان في بيتا لدليجي الجد آدم. نكرر بلاغ جبرين جدة إبراهيم جدة عبد الرحمن باسيل الحاج كوروغولو موسى عبد الرحمن أقي عبد الله وسما جدة آدم حسن عمر
رقيس قيد لقي جيت أدم بشكر جميع الأهل والأخوان الداخل والبرة الكان ساعدوهم ووقفوا معهم في وقت وفا. أنا أبوهم جدة عبد الرحمن المعروف بجدة والأنقاسي والصدقة هنت الأربعين كمان بتقى اليوم يوم الجمعة في بكانة لدليجي جيت أجيت آدم. عائلة اللوان موسى محمد وجميع الأخوان لهم الحزن بيبلغوا للأهل وناس الإرفة الداخل والبرة وبالأقص لعائلة خزام وولد عفوا خزام ولد علي وال أسالة وليسية ولجميع الأهل الداخل والبرة بوفاء حنا ولدهم وأقوهم اللوان ولد السليل موسى كان توفي يوم الخميس يوم 1/10/2026 في نجمينا والصدقة كمان بتقى اليوم يوم الجمعة يوم 2/10/2026 في كارتي أم رجبي ما بعيد من ليسي ابن سينا في بيتا لشيف ديكاري في ديسي محمد ولا سليل بالساعة وفن ساعة 2 معناتها بعد الظهر والمرحوم اللهم اغفر ليا والأهل اللهم يولهم الصبر. القسم حن الرجي المتابع للإزاء الوطنية الجدية المكلف بالبلاغات بقول من هنا لقدام قط رقم خاص لكل المستمعين والمستمعات الكان دايرين يكتبوا بلاغ ويجروا لهم في الإزاء الوطنية الجدية راديو جدة يقدروا ينادوا في الرقم أو يقدروا يكتبوا بمساج ولا بالواتساب وده يكون لهم فرصة لهم هما ما يتأبوا من بكان لبكان وفي أقرب وقت بس يلقوا بلاغاتهم وبدا الرجي هو بدي فرصة تانية كذلك لكل المستمعين بكونوا دي فرصتكم عشان تقدروا تتصلوا في الأرقام الكان نذكرها لكم. رقم كمان 09 54 37 59 54 23 37 7 أو كمان 92 44 04 69 معناتها 92 44 04 69 9. نكرر بلاغ القسم عن الرجي المتابع للإزاء الوطنية التشادية إرنتي بنتحز الفرصة بقبر لجميع المستمعين والمستمعات بكونوا خطوا لهم رقم قاس لعشان يسهل ويكون فرصة لجميع المستمعين اللي كان عندهم بلاغات دارين يقروها لهم يقدروا يرسلوها بالمساج أو يعني ينادوا بالتليفون أو يكتبوا في أو يعني يرسلوها بالواتساب وده فرصة لكم أنتوا بكونوا الرجي بينتهز الفرصة معاكم عشان تقدروا ترقوا بلاغاتكم بأسرع وقت وفي وقت ما أنتوا قاعدين قريبين مع الإذاعة ما تتقبوا من مكان لبكان وده الرقم اللي كان نذكره لكم تقدروا تنادوا في القسم عن الرجي المكلف بالبلاغات عن الإذاعة الوطنية الجدية هو كمان رقمهم 09 54 23 37 معناتها 69 54 23 37 7 أو كمان 92 44 09 معناتها 92 44 04 69 9. رجي أنا راديو كات بنتي زي الفرصة وبحسب على فكرة أنا جميع المستمعين والمستمعات على إزالة الوطنية الجديدة 7 43 دقيقة في داخل الاستديو على راديو كات بالضبط في مختلف الولايات الجديدة وبالأخص في أنجرس وفي داخل كانتون أجوب والصينيات وأكيد في كانتو السفيك لكل المستمعين حاليا قديم يتابعون نقول لكم مرحب بكم نسمع الفاصل ونواصل.

0: بقول قلبي قلبي دايما مع المستمعين الأحبة اللي حاليا قاعدين بيتابعونا بعد ما استمتعنا واسمين الفنان عادل السن ولد القو. نرجع ونستمع لفاصل غنائي تاني, وبالفصل الجاي نقول صباصيت لكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا في داخل البيوت وبالأخص معنا في داخل الدكاكين. الجو حلو بالعين لسكاننا جميعنا, وأظن في كل المناطق الشادية. نقول لكم أهلا بكم, هوا السماء اها
1: وسلم على قلب مصطفى والله والمحمد جوخي يعني قروق اهرا جوري لهي من بنيتهم شباي وسلم على قلب مصطفى والله

السلامات بيرو بلا بنغوز. اليوم انا لا اصلو هيجا وغني في كور بلا نغوز. السلامات.

السلامات من بعد يا البقر الصروف المدن الوطاير قريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرق سلامات بير بدر من قرب لقيت السلام يا مدنك لقيت

0: سدا قسم قهر بالخطر هم ضيع الصفرة وانقروا بشدر خيان تار ليه نلعب
1: عديش
0: أنا بنادي الشرف بالسدا قسم قهر بالخطر هم ضيع الصفرة وانقروا بشدر خيان تار ليه نلعب
2: إبراهيم صح
3: هو السمع عم ابراهيم قال تكلم بقرتك انينا معكم وانتم المستمعين الاعزاء ذاتكم وانينا في قطمتكم من جديد نقول لكم مرحبا بكم 7:58 دقيقه في داخل استديو تروحنا ردكات نص ساعه في منترنا الزميل ياسين ابن احمد لكل المستمعين اللي قاعدين يتابعونا نقول لكم اهلا بكم الفنان الراحل الحاج امي بوكس بيقولوا امي الولدني امي الكبرتني ما في هوب حقيقي زي حال الأم تتمنى الأم تعرف حالاتك وتشيف فرحتك فضل مطلوب لكن مرات الدنيا كمان مش كده فنقول لكل مستمعين أحلى بكم من جديد.

بقول عمي عمي عمي عرجيك تساميني عمي ما تلوميني دايما اننا مع المستمعين مستمعين معنا خطوة بعد خطوة عبر الإعزاء الوطنية على تجيابات ما استمتعنا وسمينا من الفنان الراحل الحاج عمى بيكوس نرجع نلقى الفنان محمد الدرسيلة بقول نقود أهل نقود أخوان أخوك مردان أمشي سجل له أو أمشي زورك عشان ديقى موجود الدنيا وتقود أمكيكي ما نقوده قبائل يلا مع المستمعين

مانا قيفو قبائل مانا قدو فرقان دايما أننا مع المستمعين نقودو أحل وأخوان دايما عنتو مانا وأننا معكم 8:09 دقيقة في داخل السجو تروح على راديو كات أهلا بكم لتاني مرة بعد الفنان محمد علي درسيلة كذلك نرجع ونسمع إيجيدو مع المستمعين.

كل بداية لحن حياة على مبدم كامل لكل شيء له عجل مما عرفت دي العشارة بتوصف وكن المعدل لنا معكم كمل أو انتهى حاليا 8:13 دقيقة باقي دقيقة أو دقيقتين بس نقولوا باي باي وخلاص ممكن قلنا باي باي لكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا خدمنا وخدمكم قدام الألف البطام مع الكونسل المهندس عميل مدام جي قدام الألف البطام محدثكم معاكم جلال حسين يحيى عمو المايقل 75 دقيقة سميتو البلاقات الصباحية النشرة مع زميلي عبكر حسن بخاري بعد النشرة كذلك وصلنا لكم بلاقتنا المفضلة والدعايات الصباحية نقول لكم شكرا كثير نخلكم بلازمة زملة كلعنا إن شاء الله كان عمر عافية نتلاقى معكم عباكر نفس الموجة وأظن ما يكون معي نفس المهندس نهاركم سعيد إلى اللقاء باي باي أو تشاو

0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. بعد انقطاع لمدة نستأنف تقديم برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم في برنامج صفحات من التاريخ الذي نقدمه لكم عبر الإذاعة الوطنية التشادية يتعلق بالتاريخ القديم لتشاد. وفي البداية نرحب بضيفنا الدكتور عثمان أحمد عثمان. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله أتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله.
1: نعم، نبدأ هذه الحلقة التي تتعلق بعصور ما قبل التاريخ. دكتور عثمان أحمد عثمان، ما هي عصور ما قبل التاريخ قبل أن نأتي إلى مصادرها؟
2: شكرا جزيلا الأخ الدكتور عبد الصادق علي أحمد. فعصور ما قبل التاريخ، هذا المصطلح لم يكن معروفا ذي قبل، ولكنه ظهر بعد النهضة الأوروبية الحديثة ففي القرن السادس عشر الميلادي والقرن السابع عشر، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي ألحقت بهذه التعريفات في القرن التاسع عشر الميلادي. فقد عرف الأوروبيون التاريخ إلى عدة أقسام وقسموها حسب معرفة الإنسان للكتابة، وهذا يعني أنه أول أو أقدم دليل وجد على الكرة الأرضية يؤرخون به، وما قبل ذلك فهو عصور ما قبل التاريخ. وهذه العصور قسموها إلى عدة مراتب وسموها بالعصور الحجرية، فمنها القديم والوسيط والحديث.
1: نعم، نأتي فيما يتعلق بمصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ خاصة التاريخ القديم لتشاد.
2: فمصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم لتشاد، بعضها موجود على الجبال وهو عبارة عن نقوش حجرية رسمها السابقون، إضافة إلى بعض الأدلة الأخرى التي طمرتها الرمال والتي توجد تحت سطح الأرض، بدليل أن هذه الأرض قد حدثت فيها تغيرات في الأزمنة السحيقة، فقد طمرت الأراضي الشادية الكثير من الأدلة التي تحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب. فهذه الأدلة تعد مصادر أساسية لدراسة تاريخ شاد العصر ما قبل التاريخ والتاريخ القديم. إضافة إلى ذلك، يوجد في شاد مواقع أثرية كثيرة، هذه المواقع سجلت شواهد ما قدمه السابقون من الأهل والقدامى الذين عاشوا في هذه الأرض، فلذا أن هذه الشواهد المادية عبارة عن تاريخ يتحدث عن نفسه، وهذا قد شكلته أيضا البيئة التي عاش فيها الأقدمون، بما في ذلك الحيوانات التي وجدت بقاياها حول حوض بحيرة تشاد. فكل هذه عبارة عن شواهد تاريخية وأدلة تاريخية ومصادر يمكن الاعتماد عليها، إضافة إلى ما تركه السابقون من مصادر شفهية.
1: طبعا دكتور عثمان أحمد عثمان، كما ذكرتم لنا حول مصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم لتشاد، والذي تمثل أهم هذه المصادر هي النقوش والرسومات التي رسمت في الجبال وغير ذلك، هذه هي المصادر. ما هي أشكال هذه الرسوم؟
2: طيب، هذه الأشكال هي عبارة عن نقوش بألوان مختلفة تركها السابقون على شكل أبقار وعلى شكل ثيران تحمل الكثير من المعدات، إضافة إلى الحياة التي زاولها الأسبقون، وتوجد الرماح والحراب وأيضا الشبان الذين يرقصون. إضافة إلى ذلك توجد رسومات للكثير من الحيوانات التي عاشت في حوض بحيرة تشاد. كل هذه تعبر عن حياة عاشها السابقون. وقد أكد المؤرخ هيرودوت حينما جاء إلى الصحراء وتعمق في أطرافها الجنوبية، أكد بأنه رأى شعوبا أطلق عليها اسم الجارامونت، وهذه الشعوب تستخدم الثيران التي تجر عربات، ولكنه في آخر المطاف لم يفهم هذه التحركات جيدا، فقال بأنها تجر هذه العربات نحو الخلف. فكل هذه الشواهد أكدت لنا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن حياة عاشها الناس فتركوها لنا عبر هذه الرسوم والنقوش. والآن توجد الآن يعني رسومات جديدة اكتشفت في بلتن في أطراف الصحراء التشادية. هذه الرسومات يبدو أنها ستصل إلى مرحلة اللغة الهيروغليفية، لأن فيها أسنان، فيها حروف قامضة، فالمفروض أن الباحثين سيجتهدون إن شاء الله في المستقبل لتحليل ودراسة هذه الرسوم التي تركها السابقون على المرتفعات الجبلية وعلى الأحجار البسيطة وعلى التلال. فهذه قد تكشف لنا بأن ماضي الأمة التشادية يوجد فيه لغة مكتوبة شبيهة باللغة الهيروغليفية.
1: دكتور عثمان، نركز كثيرا حول هذا الموضوع، بما أن العلم قد تطور وأنه يستطيع أن يحدد حتى أعمار الحيوانات من خلال عظامها وكذا، هل حاول العلماء التعرف عن السنين التي مرت على هذه الرسومات؟ تعود إلى كم سنوات بس؟
2: معظم هذه الرسومات رسمت في فترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، بعضها 2000 عام وبعضها أقدم من ذلك، نتيجة للتغيرات المناخية التي حصلت في الصحراء الكبرى والتي تراجع فيها منسوب المياه، وخاصة في 2004 لفترة ما قبل الميلاد. فهذه الرسوم معظمها لفترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، فهذا يعبر الحياة السابقة التي عاشها التشاديون في أطراف هذه الصحراء.
1: ما أهمية تناول هذه الدراسات للأمم وخاصة للأمة التشادية؟
2: هذه الدراسات بالنسبة للأمم الأخرى، فنجد في الدول الأخرى وخاصة في إيطاليا، في اليونان، حتى في تونس وفي ليبيا ومصر بشكل أكبر، كل الأمم تهتم بتاريخها السابق وبالرسوم وبما تركه السابقون من مبان وكهوف وأيضا من أهرامات. فالتاريخ القديم الذي تركه السابقون هو عبارة عن شهادة ميلاد للشعوب التي تعيش اليوم، فكل شعب يعتز بتاريخه القديم. وقد نتساءل اليوم، إذا كان الشخص لا يعرف شيئا عن ماضيه قبل 20 سنة، فربما يعيش في فراق داخلي وحتى لا يستطيع أن يجد عنوانه الكبير. فلذا كل الأمم كانت تهتم بتاريخها القديم لتمجد الحاضر الذي تعيشه. فهذه المكتشفات أهميتها بالنسبة للإنسان التشادي هو أنها تثبت بأن هذه الأرض كان فيها أناس تشاديون سابقون. أولئك الأناس قدموا ما لديهم من حضارة واستأنسوا الحيوانات وربوا الإبل وعايشوا الكثير من الصعاب التي اعترت الناس الذين عاشوا في الصحراء. إضافة إلى ذلك بأن هذه الرسوم في بعض الدول الأخرى تستخدم في السياحة. فعلى سبيل المثال، في العام 2024 جاءت آخر استحداثات بالنسبة للزيارات الأثرية والسياحية التي حدثت في مصر، أن الخزينة المصرية استقبلت 16 مليار دولار، هذا فقط من جانب السياحة. والسياحة لا تبنى هكذا، بل تبنى على الآثار وعلى النقوش والرسومات والأدلة السابقة التي تحوي الإنسان الذي يود معرفة ما قدمه السابقون من الأمم.
1: طبعا إذا أردنا أن ندرس هذه النقوش وهذه الرسومات الموجودة، بالتأكيد نتعرف على الشعوب التي عاشت في تلك المنطقة. هل لهذه الرسومات والنقوش علاقة بالشعوب التي تعيش الآن أم أنها كغيرها من الأمة التي جاءت ومضت ومضى معها؟
2: إذا قارنا كمؤرخين الحالة التي عاشها السابقون في هذه الأرض والتي عرفت بحوض بحيرة جات، نجد أن هذه الرسوم شكلت حياة مثلت حالات الصيد وحالات الفرح والزواج. هناك بعض الرسوم التي خلدت شبانا يرقصون ربما من شدة الفرح، وأيضا تركت لنا أدلة تؤكد بامتلاك هذا الإنسان لبعض الحيوانات كثيران كالإبل وغيرها من الحيوانات الأخرى التي استأنسها الإنسان. فهذه تؤكد، هذه الرسوم كلها تؤكد لنا بأن هناك شعوبا عاشت في هذه الأرض، وقد أكد هيرودوت بأن هناك شعوبا تسمى الجارامونت. الجارامونت هم الشعوب القدامى الذين وجدهم هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، وجدهم في أطراف منطقة تيبسي الحالية أو أواخر الصحراء التشادية. فهذه الشعوب كانت من أقدم الشعوب التي عاشت في هذه المواقع، وهي تعيش جنوب الشعوب الليبية وبشرقها الشعوب النيلية التي مثلت حضارتها الحضارة الفرعونية، إضافة إلى شعوب أخرى جاءت وأثرت في هذه المنطقة تسمى بشعوب الحبش، هي أيضا تركت بصماتها في هذه المواقع. إضافة إلى ذلك حدثت هناك هجرات من مصر مثلها الهكسوس، فالهكسوس أيضا قد وصلوا إلى هذه المواقع. إذن حوض بحيرة تشاد أصبح مكانا جاذبا للأمم والشعوب الأخرى، فهذه الأمم قد اختلطت في هذه المواقع فشكلت لنا دولة في التاريخ القديم. هذه الدولة استمرت إلى يومنا هذا.
1: هل توجد فوائد مادية من هذه المكتسبات التاريخية؟
2: نعم، توجد فوائد مادية كثيرة. فمن هذه الفوائد أن الدراسات التاريخية وخاصة المتعلقة بالآثار والرسوم تهوي الكثير من الباحثين في العالم أن يأتوا ويدرسوا، وتكون هناك علاقات

0: مترجمون، مرشدون سياحيون، رجال اقتصاد يبنون الفنادق، عمال، رجال مطاعم، فيأتي رجال الأمن. إذن السياحة تجلب الكثير من المال. فلو افترضنا بأن الدولة التشادية فكرت في هذه الناحية وأمنت هذه المنطقة وبنيت فيها الكثير من الفنادق السياحية، أعتقد بأن الدخل سيكون كبيرا جدا.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة التي تتعلق بعصور ما قبل التاريخ، خاصة في تشاد، وذلك في حلقتنا الأولى. وفي الحلقة المقبلة أيضا نتناول بعض من المواضيع التي تتعلق بالتاريخ القديم لتشاد. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

Sa così io di chi che mortato sei sa fuori carra de chi ha detto bene agnara la devo dire la lavora tanda mi ne ha guicco lavora tanda mi ne ha dur coi ma in un whisky che era in me era amaro no se na terra mona chiana gendi ne ma in un whisky la ra chiana gendi chiana ne gendera già ne va in un progia no chiu ano loa ano ano mise ano amaro no arme escrana te assassin na kaka tekiran projet était que on a au dur amaro senateur vous êtes dans le tegeran projet était ordonnance à nos créations nos NFT à nos mises à nos yaga nos amaro ne escrang te te de schema na kaga giran au dur gendre tegeran office à nos génie militaire à nos ma escrang sena science à nos dur gendre à nos beau mara au dur chana au gendre à nos dinanga à nos présent à nos senanga Un docteur Harun Kabadi mre kana iftitam resmi ergene. Terbara yema inu muskinga ministre ayno de l'éducation nationale, fat ministre ayno lokalanga yala danga, docteur Mohamed Ahmed Alhabo mre odur ni ayno odur profes ayno inonga batanga ati odur terni, odur resmi er dokhol ayno ساسنا ميرينغا سنة 2020 وستة سنة 2020 وسبعة تاي ما إنه لايس موسكين ودور أثير دخول مرسمير لانكينا ترى أوكر ودور كيانا جينا دخولنا يلا لوكالانغا لانكينا جيران أنا إنه ديليجي جنرال إنه غو حكومة ودور كينا بروفيس أنا أتين مرينا كيانا دوكا حاضر كيني جنرال أنا أحمد كوكوني مورالي مرينا كيانا دوكا حاضر كيني تاجران انا المينستر افتتاح انه دخول انا ساسه مرنگ رسمي لانكين زي على كل غنا ارشيفو يركين دير كل ترت ساسه مرنگ كراند كات دركو دلي دا نوكين تير باراي ما انه مسكين تير يم واحد انه ساس انه اور انه دركو جكان شاري 10 سنه د 2020 ست تير رسمي دخول انا ساسه مرنگ تسري سنه د 2020 ست سنه د 2020 وسبع تجران كهر رسمير آينو تريتور آينو چات نغا دركو غنّا لكولا غنّا رسمير بيتندري تجران ايكيب آينو كهر رادو يكيان يركيني ايكولا غنّا غنّا دركو تغانديني ايكورا غنّا كهر ايكيكا نيمين ايكيكا غنّا دركو تغانديني بعد نو كوبور آينو كاغا چو نو كوبور آينو دخول آينو ما يال لكولا دركو لكولا آينو كهر اكزاما يغندغا لانو اكزاما يغندرا مرا بيتندري اونو نا يمانو وسكينا نا رسمير لا كلا كلا سكرا غنا دللي بيدين دل تاجران او كلا سانو درو ترتين لا كلا زياره دركو غندرا غنا دل راندين او زا ليسي انو كار فيليكس او بين دي ليسي انو بي كار كين فيليكس او بين دي تن دركو را زياره غندين تربيرا ليسي انو كوميرسيال ان دي ليسي انو ليبرتي ان دي انارا غنا دل راندين او دل راندين فاتغري الافا دركو نا او دل او اونو بيديدرا لكن دل اردرشين awa amarano lo yala lokola kra shetga marana chekin tajran dukhura ana saasen meringa sana 2020 wa sitte sana 2020 saba resmir yemainu laisu anu uru andru ko chekin bedina province anu dur ko nyam chadur dur ko chika gana munda gana bedindire province andru ko province anu bar khazal ngam rena resmir odun yala lokola bedindire province anu wadan odur abeshen bedindire ter bara province anu borku odur faya na mara resmi ya gana bedini ni karandi chike. Tajiran ayano, tajiran terabara na kar resmi ya dukhol ayano sasana ayano meringa ayano sanat alifin wa shirin wa sita sanat alifin wa sita ba ayano yala lokola nga ba nga amara ni universi karandi ga tena yama ayano uski nga kar fakilte ayano medisi nga kar ayano sante nga mara udur resmi ya dukhol ma iftitama gendera wukur kar kiana gendera amara ni universi ya دخول هندو گندرا انگاینو بو پریزا اینو یونیورسینگا مرینا رسمیر حدر کنی پروفیسر محمد صالح دوس هگر مره را کانا گنی او کر کانا گنی رسمیر دخول امره لکولا با یونیورسا مران دخول هندو رسمیر لانکنی او کر کانا گنی سکرتر اینو حکوم اینو جانب اینو تعلیم غرانگا دکتر خارجی آدم اتی مرینا کانا درکو حدر کنی amma no ba universita dua yendiga marana hadir kinin amma partenere kada ganna hadir kinin dokhol ane sasen meringa dokhol za enara soba da dokko chika ganna dokhol soba da ganna dir tere ago yarban universita amma lokola universita karantega kutur to tagadum gendiga te dokko dilida nu kinin
تربرا يلا لوكولا نو كبر كرانديني او ناجانديني مرابس ناجا دوكو اول اول تشوركورا يلا ديغرام سا ترونغ نا دني اما اي تي دي ان دغا مرانا رسمير او هديه كاندين كار هديه كاندرا مرا امارا نو كبر او يلا كراشترا مرانا اتستاسيون تاو كاندين زا انار نو كبر يلا ديلي كراشترا دركو اما غنا دوين ان دغا تن رسمير انارا كاندين اما قران او كبر يالا كراشتر او مر ريتريت مر تر تر تن او تافي كندن زا انا نو كبر كندرا زا شكر كند غتا يرن او دلي رسمير او كندره تر برا اينو كارين يمن كوردناتر اين جانب اينو ليت اينو دودا اينو دورا اينو كانسر هندغا اير دورا اينو ملانغا تي دكتور فاطمه احمد عبد الرحمن هاجار مري كير بيرو مر اغو نيكي نيكي انا مسكي لايس نيكي انا ago janib aino dora aino cancer indiga dora melanga dor koniki tena minister a minister aino santé aino de la prévention publique te marana angano kar marana ang erni hadirchini wokro or kana dor kondukinga janib aino wok oru aino dor kojikanga aino october rose indiga te october rose mre asasan an lid dodo aino dora aino cancer indiga cancer bela khas cancer aino togonunga ano togan ariyanga te bala khas te dur ko nukin te jiran anga wo kirkana o dur ago nukin ana jani ba ano dur ra ano kanser indega dur ko dur ra te fo indena ago amma mere haya ha amanga ayne hafas jindega te dur ko dili da nukin te jiran ano ohra dur jeke oru ros ano october ros indek te jani ba ano dur ra ano kanser na dur ko dili da nukin te jiran جانب اینا نام دوره اینو کانسر دیده دان نکن در اول لبر کن در زا اینی دیپیستاش اینا را ادرو گن در اول واکسیناسیو گن دگه جانب اگو اینا را دوا این دگه جانب اینا را تو جهاد اما دلی چند دگه اما ابل خاص آریا گنا تو جهاد دلی چند دگه تا در کو دلی دان نکن در تهر برای ما اینو اینگونه کینگا لیگ اینو چادن اینو دودا اینو دوره اینو کانسر نمیرنا ادرو رسمیر هرمه بدینه هرمه بدینه اینو اوران در کجا که اکتبر روز این دیگه ته در کو بدینه ته جرن اکتبر روز اینو دورا اینو کانسر این دیگه دورا اینو کانسر این دیگه جانب اینو توی گه چندر اما رانو دورا اینو کانسر دیده بله خز اینو آریانه ته در کو نکینی و کر کار کیانه و دور گنا اینو دیرکتریس اینو جنرال اینو نایب اینو جانب اینو سی اینگر اینگا نرسیم ام بای دوم مرنا ارنی کیانه در کو هدر کنی مرنا منیستر مسال کنی اگو دورا اینو این اینو کانسر ده دورا اینو ملانگا ته در کو دلی ده نکنید زا دورا اینو ملانگا اگو کار دلی ده وانده ده دورا اینو ملانگا چینگا ته در کو دلی ده نکنید و کرانو مو اورو اینو در کو چکنگا گنا دورا ته در کو نکنید اکتوبر روز ایندگا لابراتنده لابراینو اکتبر روز نگا دوراینو ملانگا لابراتنده مینه تو سره لابرا انجی حسین یندران لونه لومنگار انکران یندران که ارسال محمد ساله سگا که کرکنا فیده لنگرده ردار نکنگر کابین تکنیک

نور موسى هارون حسين عرباء سليمان بكر سليمان آدم زكريا تونغان آدم ميرسي مساء الخير تريو راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان I'm

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ بعد انقطاع لمدة نستأنف تقديم برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله موضوعنا اليوم في برنامج

0: برنامج صفحات من التاريخ الذي نقدمه لكم عبر الإذاعة الوطنية التشادية يتعلق بالتاريخ القديم لتشاد. وفي البداية نرحب بضيفنا الدكتور عثمان أحمد عثمان. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله أتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله.
0: نعم، نبدأ هذه الحلقة التي تتعلق بعصور ما قبل التاريخ. دكتور عثمان أحمد عثمان، ما هي عصور ما قبل التاريخ قبل أن نأتي إلى مصادرها؟
1: شكرا جزيلا الأخ الدكتور عبد الصادق علي أحمد. فعصور ما قبل التاريخ، هذا المصطلح لم يكن معروفا ذي قبل، ولكنه ظهر بعد النهضة الأوروبية الحديثة ففي القرن السادس عشر الميلادي والقرن السابع عشر، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي ألحقت بهذه التعريفات في القرن التاسع عشر الميلادي. فقد عرف الأوروبيون التاريخ إلى عدة أقسام وقسموها حسب معرفة الإنسان للكتابة، وهذا يعني أنه أول أو أقدم دليل وجد على الكرة الأرضية يؤرخون به، وما قبل ذلك فهو عصور ما قبل التاريخ. وهذه العصور قسموها إلى عدة مراتب وسموها بالعصور الحجرية، فمنها القديم والوسيط والحديث.
0: نعم، نأتي فيما يتعلق بمصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ خاصة التاريخ القديم لتشاد.
1: فمصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم لتشاد، بعضها موجود على الجبال وهو عبارة عن نقوش حجرية رسمها السابقون، إضافة إلى بعض الأدلة الأخرى التي طمرتها الرمال والتي توجد تحت سطح الأرض، بدليل أن هذه الأرض قد حدثت فيها تغيرات في الأزمنة السحيقة. فقد طمرت الأراضي التشادية الكثير من الأدلة التي تحتاج إلى المزيد من البحث والتنقيب. فهذه الأدلة تعد مصادر أساسية لدراسة تاريخ تشاد العصر ما قبل التاريخ والتاريخ القديم. إضافة إلى ذلك، يوجد في تشاد مواقع أثرية كثيرة. هذه المواقع سجلت شواهد ما قدمه السابقون من الأهل والقدامى الذين عاشوا في هذه الأرض، فلذا أن هذه الشواهد المادية عبارة عن تاريخ يتحدث عن نفسه، وهذا قد شكلته أيضا البيئة التي عاش فيها الأقدمون، بما في ذلك الحيوانات التي وجدت بقاياها حول حوض بحيرة تشاد. فكل هذه عبارة عن شواهد تاريخية وأدلة تاريخية ومصادر يمكن الاعتماد عليها، إضافة إلى ما تركه السابقون من مصادر شفهية.
0: طبعا دكتور عثمان أحمد عثمان، كما ذكرتم لنا حول مصادر دراسة عصور ما قبل التاريخ والتاريخ القديم لتشاد، والذي تمثلت أهم هذه المصادر هي النقوش والرسومات التي رسمت في الجبال وغير ذلك. هذه هي المصادر. ما هي أشكال هذه الرسوم؟
1: طيب، هذه الأشكال هي عبارة عن نقوش بألوان مختلفة تركها السابقون على شكل أبقار وعلى شكل ثيران تحمل الكثير من المعدات، إضافة إلى الحياة التي زاولها الأسبقون، وتوجد الرماح والحراب وأيضا الشبان الذين يرقصون. إضافة إلى ذلك، توجد رسومات للكثير من الحيوانات التي عاشت في حوض بحيرة تشاد. كل هذه تعبر عن حياة عاشها السابقون. وقد أكد المؤرخ هيرودوت حينما جاء إلى الصحراء وتعمق في أطرافها الجنوبية، أكد بأنه رأى شعوبا أطلق عليها اسم الجارامونت، وهذه الشعوب تستخدم الثيران التي تجر عربات، ولكنه في آخر المطاف لم يفهم هذه التحركات جيدا، فقال بأنها تجر هذه العربات نحو الخلف. فكل هذه الشواهد أكدت لنا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن حياة عاشها الناس فتركوها لنا عبر هذه الرسوم النقود. والآن توجد الآن يعني رسومات جديدة اكتشفت في بلتن في أطراف الصحراء التشادية. هذه الرسومات يبدو أنها ستصل إلى مرحلة اللغة الهيروغليفية لأن فيها أسنان فيها حروف قامضة، فالمفروض أن الباحثين سيجتهدون إن شاء الله في المستقبل لتحليل ودراسة هذه الرسوم التي تركها السابقون على المرتفعات الجبلية وعلى الأحجار البسيطة وعلى التلال. فهذه قد تكشف لنا بأن ماضي الأمة التشادية يوجد فيه لغة مكتوبة شبيهة باللغة الهيروغليفية.
0: دكتور عثمان، نركز كثيرا حول هذا الموضوع بما أن العلم قد تطور وأنه يستطيع أن يحدد حتى أعمار الحيوانات من خلال عظامها وكذا، هل حاول العلماء التعرف عن السنين التي مرت على هذه الرسومات تعود إلى كم سنوات؟ بس
1: معظم هذه الرسومات رسمت في فترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، بعضها 2000 عام وبعضها أقدم من ذلك نتيجة للتغيرات المناخية التي حصلت في الصحراء الكبرى والتي تراجع فيها منسوب المياه، وخاصة في 2004 لفترة ما قبل الميلاد. فهذه الرسوم معظمها لفترة ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، فهذا يعبر الحياة السابقة التي عاشها التشاديون في أطراف هذه الصحراء.
0: ما أهمية تناول هذه الدراسات للأمم وخاصة للأمة التشادية؟
1: هذه الدراسات بالنسبة للأمم الأخرى، فنجد في الدول الأخرى وخاصة في إيطاليا في اليونان حتى في تونس وفي ليبيا ومصر بشكل أكبر، كل الأمم تهتم بتاريخها السابق وبالرسوم وبما تركه السابقون من مبان وكهوف وأيضا من أهرامات. فالتاريخ القديم الذي تركه السابقون هو عبارة عن شهادة ميلاد للشعوب التي تعيش اليوم، فكل شعب يعتز بتاريخه القديم. وقد نتساءل اليوم إذا كان الشخص لا يعرف شيئا عن ماضيه قبل 20 سنة فربما يعيش في فراغ داخلي وحتى لا يستطيع أن يجد عنوانه الكبير. فلذا كل الأمم كانت تهتم بتاريخها القديم لتمجد الحاضر الذي تعيشه. فهذه المكتشفات أهميتها بالنسبة للإنسان التشادي هو أنها تثبت بأن هذه الأرض كان فيها أناس تشاديون سابقون، أولئك الأناس قدموا ما لديهم من حضارة واستأنسوا الحيوانات وربوا الإبل وعايشوا الكثير من الصعاب التي اعترت الناس الذين عاشوا في الصحراء. إضافة إلى ذلك بأن هذه الرسوم في بعض الدول الأخرى تستخدم في السياحة، فعلى سبيل المثال في العام 2024 جاءت آخر استحداثات بالنسبة للزيارات الأثرية والسياحية التي حدثت في مصر أن الخزينة المصرية استقبلت 16 مليار دولار، هذا فقط من جانب السياحة. والسياحة لا تبنى هكذا بل تبنى على الآثار وعلى النقوش والرسومات والأدلة السابقة التي تحوي الإنسان الذي يود معرفة ما قدمه السابقون من الأمم.
0: طبعا إذا أردنا أن ندرس هذه النقوش وهذه الرسومات الموجودة بالتأكيد نتعرف على الشعوب التي عاشت في تلك المنطقة، هل لهذه الرسومات والنقوش علاقة بالشعوب التي تعيش الآن أم أنها كغيرها من الأمم التي جاءت ومضت ومضى معها؟
1: إذا قارنا كمؤرخين الحالة التي عاشها السابقون في هذه الأرض والتي عرفت بحوض بحيرة تشاد نجد أن هذه الرسوم شكلت حياة مثلت حالات الصيد وحالات الفرح والزواج. هناك بعض الرسوم التي خلدت شبانا يرقصون ربما من شدة الفرح، وأيضا تركت لنا أدلة تؤكد بامتلاك هذا الإنسان لبعض الحيوانات كثيران كالإبل وغيرها من الحيوانات الأخرى التي استأنسها الإنسان. فهذه تؤكد، هذه الرسوم كلها تؤكد لنا بأن هناك شعوبا عاشت في هذه الأرض، وقد أكد هيرودوت بأن هناك شعوبا تسمى الجارامونت. الجارامونت هم الشعوب القدامى الذين وجدهم هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد، وجدهم في أطراف منطقة تيبسي الحالية أو أواخر الصحراء التشادية. فهذه الشعوب كانت من أقدم الشعوب التي عاشت في هذه المواقع، وهي تعيش جنوب الشعوب الليبية وبشرقها الشعوب النيلية التي مثلت حضارتها الحضارة الفرعونية، إضافة إلى شعوب أخرى جاءت وأثرت في هذه المنطقة تسمى بشعوب الحبش، هي أيضا تركت بصماتها في هذه المواقع. إضافة إلى ذلك حدثت هناك هجرات من مصر مثلها الهكسوس، فالهكسوس أيضا قد وصلوا إلى هذه المواقع. إذن حوض بحيرة تشاد أصبح مكانا جاذبا للأمم والشعوب الأخرى، فهذه الأمم قد اختلطت في هذه المواقع فشكلت لنا دولة في التاريخ القديم. هذه الدولة استمرت إلى يومنا هذا.
0: هل توجد فوائد مادية من هذه المكتسبات التاريخية؟
1: نعم، توجد فوائد مادية كثيرة. فمن هذه الفوائد أن الدراسات التاريخية وخاصة المتعلقة بالآثار والرسوم تهوي الكثير من الباحثين في العالم أن يأتوا ويدرسوا، وتكون هناك علاقات علمية بين الدول، فالدول الآن تشكلها العلاقات العلمية التي يأتي بعدها الاقتصاد. فإضافة إلى ذلك يمكن استخدام السياحة بالنسبة لهذه الآثار والمكتسبات الحضارية، فالسياحة يأتي وراءها موظفون، مترجمون، مرشدون سياحيون، رجال اقتصاد يبنون الفنادق، عمال، رجال مطاعم، فيأتي رجال الأمن. إذن السياحة تجلب الكثير من المال. فلو افترضنا بأن الدولة التشادية فكرت في هذه الناحية وأمنت هذه المنطقة وبنيت فيها الكثير من الفنادق السياحية، أعتقد بأن الدخل سيكون كبيرا جدا.
0: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة التي تتعلق بعصور ما قبل التاريخ خاصة في تشاد، وذلك في حلقتنا الأولى. وفي الحلقة المقبلة أيضا نتناول بعض من المواضيع التي تتعلق بالتاريخ القديم لتشاد. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس مؤسس شنو، الشيء اللي خلانا لأن فيه احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في ريادة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوقها نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رحس حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوق نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حسنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرب فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة كعندها فوق التصوير، عندها فوق الطباعة، عندها فوق الرير، قال لحد درجة قال نسوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها علينا، قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السدير، نعلم الشباب في المينيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في هنا الرسم، دربناهم كمان في هنا المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوا يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في عدلين الفوطة، دربنا الشباب في عنا اللاشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي لاشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو تيسي ساكت، كيف يقدروا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. شيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كله الحاجات دربناهم فوقه. قاعدين نقيمه أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في قرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نشوف لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغة عربية مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسير فوق شنو، ال10 تسير فوق شنو، ال40 تسير فوق شنو، 20 تسير فوق شنو، كل التوجيهات دي قاعد ندوم لدرجة الإنسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشرة، يهاوي ورقة لحد يمكن فيه اخطاء املائية كل قاعدة والاشياء دي قاعدة. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشرة النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الإنسان يقدر يختار التخصص، لأن بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بسيط ما بعرفه. أحيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نلمه معهم. الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده مش اللي لابد ده مهاراته تكون مش اللي ويقدر يمشي في الجامعه المثل اللي خلق ان نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه، لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بش عضو فوقه لقينا مشروع مولى لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حق خرابه هنا سنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد خرابه سنه كامل كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الرجوف التواصل الاجتماعي بالاخص الشيء الاخر بالتاني كيف حتى الصوره دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقعنا فوق كل الأشياء دي حاجات كثيرة قال نحاولوا بكونها نكونوا فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكون نفسه
0: ما شاء الله مركز ده انتو تدربوا مجالات كثيرة مرة
1: نعم.
0: ذكرت حصة في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاة كيف تشوف البنات كده كيف جاية هتكون في المركز تشوف كيف هل بيجوا بكثر ان عندنا عاده كالبنات كيف الغالب كالناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا باخذوا خدمه
1: بالنسبه للبنات صراحه مشاركتهم جيده لان اول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من مؤسسه المؤسسه وشنو اللي بحصل في المؤسسه لان انت كلقوك انسان بيكون المدير متصف بصفات جيده النادي بس فوق وبديك بيتا تمشي انا هنا لدرجه بكون واحد بالتليفون بس ينادوني يا اخي بتمشي اللي مش تجري معاكم ده عده مرات حاصل لانه هم من عندنا فوقنا السخه والحمد لله من بدينا لحسك شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا عقوبات او تقول لنا تحديات كي بيكون البنات ده عالم يلزمون ما يجدك ما في مجرد ما قلنا فيها التدريب قاعد لحد بها يانا ده او لا امور هم بجوا يا اخي انكم تدريبات اللي ما عندكم بنشيد قاعد يسال كان خلاص تجي ان شاء الله عندكم شغل ده نادوني بالتليفون نجي عده مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيها تدريبات قاعد احيانا بعد التدريب بدل درجة البنات ده بيجوا كتير من الولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله شاء. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده انت تشوف أهميته كيف
1: صراحة التدريب المهني مهم أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كتير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بسيء عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيزوري مثلا عند سوق بسيط كحتى قاعد بيسوقه معناته أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيدين فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم حجر
0: صحيح.
1: الشباب ده الحمد لله بيكونه بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب
0: جميل لله جميل هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب
1: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا أصلا أنا فقط لقينا دعم من المستشارة حسنة موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة معناته الطلاب الماهرين العوائل في المدارس دي شالت ندربنا لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع هنا السويد جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي اللي كان ما يتوفقوا بيكون بدوا الدراسة ومعشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القياطة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم السيادة بس القلق هنا مدى أن مرقوا فوق في الحفلة ده هم السيادة خيطوا بإيديني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة وهيك بس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهبي سيد أنا منك أنا يوم 29 هنا الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شيء على 233 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم قارئ يكفي في مجال آخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أوناجس أنا بشخصيتي اللي قد دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد دجينا في خطة المركز ذا كله لقيت دعم من مشروع أنا السن كامل أمبلوا وكده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء ده وقدرنا واصلنا فوق
0: جميل إن شاء الله. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كان في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلينا عشان يساعدكم أنتوا ذاتا في بعض المجالات
1: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز عند الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي اللي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في آتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز اللي بيرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأخ سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الأخي بخيت أحمد عبد الحكيم ده عندنا ما معنات علاقة لدرجة هسه في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس
0: جميل طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أبرز الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
1: هنا إشكالياتنا الميدات اللي قاعدين يدربوا فوقها دي ما كافية أحيانا ما كافية لأن الجانب المهني دي الميدات دي بتحتاج لها قروش والمركز في هيدا ما بقدر بيكون يكون كل الميدات أنا هسه قاعد نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندور نأهلهم فوقها والشيء المعفي ده الصعوبات اللي قاعدين نواجهها دي والشيء الآخر أنا هنا ما عندنا شركاء، شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده، استعينوا فوق ده أصلاً ما في حس قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل اننا قاعد نخدمه فوقه، والشيء الاخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الايارات اللي بجوا قاعد بهن المشاركه ده بس قاعد نحاول نسوق فوق، لكن شركاء كده ما في. والشيء الاخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده، في المفروض لابد يكون عندهم اكومبانيما قاعد اللي بيسموه معناته الكيت، نقدر الشغل اللي مجال يتدربوا فوقه ده، يتدرب مثلا في القياده على الاقل يلقى لي مكان او يلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على ارض الواقع، مثلا يدور في الدرب في الطاقه الشمسيه يلقى لي معدات يمشي خط في ارض الواقع، يتدرب في الانديجو يخط معدات يسيب، لكن في المجال ده صراحه ما في. اللي بس كان جمعيه شباب سخافه بلا حدود انت الاقي ادريس حمدان ادريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقه الشمسيه جزاه الله خير، اننا بنات ثلاثه شاركوا معنا، البنات ثلاثه دول جو الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يشوفوا هذا العمل، لكن مجال اخر جانب اخر ده كده ساعات انا ده ما في.
0: اكيد نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينه ام الحجر للشباب يعني ابرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا اشكاليه احيانا في التوجيه، التوجيه ده مشكلة مرة واحد كبس، أي إنسان ربنا خلقه بصفاته خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحة ماهر مرة واحد كبس، ومجال واحد ده ما يقدر ماهر، دون كان هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم، لأن نادو ماهر بكون عايز ندسه فوق يمشي قدام كده تبهلك بقبل، دون كدارين نوجههم أي نادو يكون عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه، إنش دلالة كان سويت الشجال كده تبقى ماهر، كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله، كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله، كان سويت كده تبقى ما شاء الله، ده بالنسبة للتحديات، التحديات الأخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدروا يبدوا فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا هي الوطنيه لترقيه العمل او نبي ولا كده، هل تواصلتم مع الجهات دي؟
1: ونبي ده تواصلنا اننا في اقليم البطحه في اتشي لايف قرابه 3 سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سووا لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحسن ربنا ده انا ما تقريبا 3 سنوات سمينا اللي بس في الاخير في اتشي شالوا بعض الاشخاص كده وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطلة اللي نادو ممكن بيكون نادو كله ما في اللي بس في عاتية. بالنسبة للجانب هنا السينجيتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في عاتية شهر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل، مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قميت قبل ما واصل، أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون نتواصل معايا لا ما قابل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت، حتى في جمعنا هنا لما نجيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب أنا محجر كيف بخدمه، لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة، وهسه أقول أنا بنحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معي إن شاء الله.
0: سيد إبراهيم الرحمة نحن طبعا قاعدين في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا الخريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين دي؟
1: أنا الرسالة الدائرة قال لي مالي إخواني الخريجين، أنا كل واحد من ضمنكم خرجت عندي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة، حاولت أول لي مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا، أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد، الوظيفة دي ما بتشير كل الناس، الإنسان ما تطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهيدا ما حلل، حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله عندك المهارة بجاي وعندك بيكون الوظيفة بجاي، لأن المثل بيقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس، مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بيقول مثل كرسي ورجلة واحدة، كان الرجل الواحد انكسرت ده معناته الكرسي بقى، لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بقى ما فيه كل الآخرين تركزوا، دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام، ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إنهم جسم من أعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيفهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك انت شاب مثقف قاري.
2: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم. السلام عليكم مستمعي الأفاضل، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية وكذلك لبرامج مفيدة. مستمعي الكرام، 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس دبسادي فيدال، أما هناك في طاولة المراقبة كونكاغو. مستمعي الكرام، أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، حان الآن موعدكم مع نشرة الأخبار، يقدمها لحضراتكم في طيلة هذا الأسبوع في هذه الأمسية عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان، ساكن أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم. في تفاصيل هذه النشرة، أطلق وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله بادومبامي صباح اليوم رفقة زميله وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاك يومباتنا، أطلق الأعمال الرسمية لمراجعة السياسة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني. كما تم أيضا تنصيب اللجنة الفنية الوزارية المشتركة المكلفة بقيادة هذه العملية. محمد عمر إدريس.
2: في إطار سعي الحكومة لتعزيز تشغيل الشباب ومؤاومة التكوين مع متطلبات سوق العمل، تجيء الأعمال الرسمية للمراجعة السياسية الوطنية للتشغيل والتكوين المهني. إنها خطوة جديدة نحو مستقبل مهني أفضل للشباب التشادي. وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي عبد الله بادومبامي أوضح أنه يجب أن نجعل من هذه المبادرة رافعة ملموسة لتطوير المهارات وتشجيع الاندماج المهني ودعم ريادة الأعمال وتوفير فرص حقيقية للمستقبل للشباب، موجها رسالة أمل للشباب مؤكدا فيها أن هذه المراجعة ليست مجرد تمرين بل هي فعل إيمان بشبابنا وبقدرة البلاد على تحويل إمكانياته البشرية إلى محرك للإزدهار المشترك. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور ستاك يومباتنا بيني أشار إلى أن وجود وزارته في هذه اللجنة هي رسالة واضحة أن التعليم والتشغيل للكفاءات وريادة الأعمال، موضحا أن الشباب لا يحتاج فقط إلى وظيفة بل يحتاج إلى مهارة تفتح له باب الوظيفة. هذا وبهذا الإعلان قد تكون الحكومة قد وضعت اللبنة الأولى لسياسة تشغيل جديدة تهدف إلى الاستجابة لتطلعات الشباب التشادي، وتجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في جعل الشباب محور التنمية الوطنية.
1: تفقد وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق عامر إدريس كوردا تفقد مشروع بناء المستشفى الولائي لمدينة ماسوكوري وطريق ماسوكوري شادرة مسورو والذي انطلقت أعماله بداية هذا العام. وقد وقف الوزير والوفد المرافق له على التقدم الملاحظ في الأعمال. محمود موسى الفيل موفد الإذاعة والتلفزيون.
3: بعد منطقتي ريغريغ وأنغوري وصل وفد وزارة البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق الذي يقوده الوزير عامر إدريس كوردا إلى مدينة ماسوكوري لتفقد المشاريع التي لا تزال قيد التشييد. هذا وبعدما استقبل الوفد الوزاري من قبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداي حسين، توجه الوفد مباشرة إلى مشروع بناء المستشفى الولائي بماسوكوري الذي انطلقت أعماله في هذا العام. وبحسب ما أكده كل من مهندس المشروع ومسؤول مكتب المراقبة فإن المشروع وصلت نسبته إلى 49% وأن الأعمال فيه تسير بشكل مرض. وبعد تجوله في مختلف مباني المشروع اطمأن الوزير والوفد المرافق له على سير العمل، وطلب الشركة المنفذة بالمحافظة على نفس النمط وتعزيز الجهود لإنهاء المشروع في الوقت المحدد. كما تفقد الوزير أيضا مشروع أعمال رصف طريق ماسوكوري شدرة الممتد على مسافة 63 كيلومترا والذي انطلقت عمله في أبريل 2026، وأن هذا المشروع يتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل شركتي إيسيكو وإيكوغ، وذلك بتمويل حكومي يصل إلى أكثر من 74 مليار، وأن مدة التنفيذ هي 30 شهرا كحد أقصى إن لم يتعسر المشروع. وبعد أن لاحظ الوزير البداية الفعلية حث جميع الذين تعهدوا على العمل في هذا المشروع على الجدية واحترام بنود العقد ليرى النور في الجدول الزمني المحدد. وفي سياق متصل اطلع الوزير والوفد المرافق له على تقدم العمل في مشروع رصف طريق شادرة مسورو البالغ طوله 75 كيلومترا، حيث تتولى شركة سولفيت تنفيذ الشطر الأول منه على مسافة 30 كيلومترا بتكلفة تتجاوز 47 مليار فرنك.
4: كتير كده وهدم عادين نظيف وعجبانا شغل الانترنت التوجيهات ده نفس الريتم ده بيكربه ويساعد على شانتيه ده بماتريو ترك السيما دول يعني يصب كتير عشان ما نلقوا الريبتير حتى الكاربيران دون ديل بس الحاجة الآخرين ده. والسياسة أنا رئيس جفرية ده في بنا تحتية يربط الهلال ده عشان ينتي اقتصاد اكونومي دي بروفينس أنا ده مهم.
3: وتجدر الإشارة إلى أن الشطر الأول من مشروع رصف طريق شدرة مسرو بلغت تكلفته أكثر من 47 مليار ويتم تنفيذه في مدة 18 شهرا. من منطقة شدرة حضرة مقاطعة بحر الغزال الغرب محمود موسى الفيل بشير للإذاعة الوطنية التشادية.
1: تناول وزير البيئة عفوا والتنمية المستدامة والصيد حسن بخيت جاموس مع أعضاء شبكة البرلمانية للإدارة المستدامة والتنظيم البيئي للغابات في وسط إفريقيا. تناول معهم تشخيص التحديات المناخية الراهنة وتوحيد الرؤى التشريعية والتنفيذية لصون الثروات الطبيعية في الولايات. جاء ذلك خلال المقابلة التي استقبلهم بها صباح اليوم. أبكر محمد عبد السلام.
5: في إطار الجهود الإقليمية المتواصلة لحماية الرئة الثانية للكوكب وتنسيق السياسات البيئية بوسط أفريقيا، استقبل وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس وفد رفيع المستوى من أعضاء الشبكة البرلمانية للإدارة المستدامة للنظم البيئية للقابات في وسط أفريقيا. ركز اللقاء على تشخيص التحديات المناخية الراهنة وتوحيد الرؤى التشريعية والتنفيذية لصون الثروات الطبيعية في تشاد. تأتي هذه الزيارة للشبكة البرلمانية للإدارة المستدامة للنظم البيئية للقابات في وسط أفريقيا لتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه السلطات التشريعية والتنفيذية في صياغة مستقبل بيئي آمن لوسط أفريقيا. وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة رحب بالبرلمانيين شاكرا لهم هذه الجهود، مشددا على أن حماية النظم البيئية لم تعد مجرد خيار بيئي بل هي ضرورة اقتصادية وأمنية ملحة لاستقرار المنطقة. وأكد الوزير التزام تشاد الكامل بكافة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحماية القابات ومكافحة التصحر. من جانبهم أشاد أعضاء الشبكة البرلمانية بالديناميكية التي تشهدها وزارة البيئة التشادية، معربين عن استعدادهم لدعم المبادرات الوطنية عبر آليات الرقابة البرلمانية والدبلوماسية البيئية، حيث أشادت منسقة الشبكة البرلمانية السيدة أم سعدين ميدا هنكتا باللقاء.
6: تشاد دي عند فوري كبير كيف نكونسيرفيه لكن كيف نكونسيرفوه دان لا ليغاليتي عشان الشغل كله عند كادر جوريديك حقا في لوا وادين قاعدين لكن لوا ده من زمان شغل عند 40 60 سنه ما شغلنا اليوم ده ما يقصوا عشان كده الريزو قاعد هني شان يساعد المينيستر لي خطة كادر حقه كله كي أجور.
5: تشكل هذه المباحثات خطوة إضافية نحو بناء جبهة إقليمية موحدة لمواجهة المتغيرات المناخية، فبين التشريع والممارسة التنفيذية يظل الرهان الأكبر هو تحويل هذه التوصيات إلى مشاريع ملموسة على الأرض لحماية القابات والتنوع البيئي والحفاظ عليه.
1: في مدينة أماتيمان تمت اليوم مناسبة العفو الجزئي للذين شمالهم تخفيف العقوبات الصادر من قبل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دي بيتنو وعددهم 134 ساجينا. بشارة محمد صالح.
7: بناء على المرسوم الرئاسي رقم 2151 الصادر في 14 من أغسطس الماضي والغاضي بتخفيض العقوبات بحق عدد من سجناء الحق العام، شرعت محكمة الدرجة الكبرى بمدينة أم تيمان حاضرة ولاية سلامات في تنفيذ إجراءات العفو الجزئي الذي شمل تخفيف العقوبات الصادرة بحق عدد من المدانين في قضايا جنائية وجناحية مختلفة. وقد استفاد من إجراءات العفو العام 134 سجينا أطلق سراح 11 منهم بشكل كامل على أن يتم الإفراج عن بقية المستفيدين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وعقب تلاوة المرسوم الرئاسي أوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة الدرجة الكبرى بأم التيمان أن تخفيف العقوبات لا يسقط حق الدولة ولا الحقوق المدنية الناشئة عن الأضرار الناتجة عن الجريمة ولا حقوق الغير. من جانبه أكد مدير السجن المركزي بأم التيمان اهتمام إدارة المؤسسة بالجانب الاجتماعي والتأهيل للسجناء من خلال تنظيم برامج تهدف إلى تعليمهم عدد من الحرف والمهن من بينها الخياطة وصناعة بعض الأدوات التقليدية ودعا مدير السجن المستفيدين من هذه البرامج إلى الاستفادة من المهارات والمعارف التي اكتسبوها وتوظيفها في حياتهم العملية بعد مغادرتهم السجن. من جهته أعرب المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواء روزي خلال كلمته عن شكره لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ولوزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان على ما وصفه بالاهتمام بحقوق الإنسان ولا سيما حقوق السجناء. ومتمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
8: قدم المتحدث باسم الإطار التشاوري لمنظمة المجتمع المدني ماجد تسليم السيرفين قدم حديثا صحفيا بمقر الإطار أعلن من خلاله عن الجولة التي قام بها الإطار في توعية المجتمعات المحلية بأهمية المشاركة في المواطنة والديمقراطية في البلاد.
9: لانسي فورم في بروفينس دول ماشينا في مونغو ماشينا في بلتين ماشينا في أبشي ماشينا سار ماشينا بونغور ماشينا موندو لن سوشنو يعني انتو كلو تشوفو كدر اسا دولة جنرا دورك يعني population ما autorité لومو يهاجو كلاموه بشان دابا ماشينا organize فورم دا لن لومو population لومو société civile nous sommes médias, nous sommes jeunes, nous sommes personnes handicapées, nous sommes femmes, filles cadres, il y a une discuter. Nous discutons sur nos participations citoyennes, il y a une citoyen pour un droit et haji, fi développement en Adaulaga, fi région Aga, voilà, quand fi village Aga. Bichan d'abord la menanas au Hadjena. Voilà, Hadjena, bichan Ndorou, il y a tout pour lui participer. Ou il n'a pas population, il n'a pas société civile, il n'a pas de yani haju ki kef muso le dawla gina yamshi kidam shunu al population idora o shunu al muso bishanda anina la mena fi region do la la mena o hajina.
8: تشارك البلاد في البطولة العالم للنان بوند والتي تقام في الكاميرون في الفترة من الأول إلى الرابع من أكتوبر بقصر ياوندي الرياضي متعدد الأغراض في الكاميرون. حول أهمية هذه البطولة ومشاركة البلاد نتابع تقرير عبد الروف أيوب عبد الكريم.
10: تشارك 13 دولة من مختلف قارات العالم في هذه البطولة العالمية للنانبودو التي تشهد منافسات بين الفئات في الأوزان. وتمثل البلاد في هذه البطولة بعشرة مقاتلين يشاركون في فئات الوزن الثقيل والمتوسط والخفيف، إضافة إلى عدد من لاعبي النانبودو الذين يدافعون عن الألوان الوطنية التشادية في منافسات القتال الفردي والجماعي. وجرى افتتاح هذا الحدث الرياضي بحضور النائب السادس لرئيس الجمعية الوطنية جيكومبي فرانسوا ورئيس الجمعية التشادية لتعزيز النانبودو جيم تولوم جوي تايمان. ويشارك المنتخب التشادي تحت إشراف المدرب جيم ناريم باتريز، حيث أكد اللاعبون عزمهم على تمثيل تشاد والدفاع عن ألوانها بكل شرف في هذه المنافسة الدولية. واستؤنفت المنافسات اليوم بإجراء تصفيات فئات الكبار والناشئين والطلاب في منافسات الكاتا على أن تعقبها النهائيات. وتجدر الإشارة إلى أن البطولة تتواصل حتى يوم السبت بإجراء مباريات الصغار والناشئين والطلاب في منافسات جوريندوري. ويرافق هذا الحدث الرياضي كل مساء المهرجان الدولي لفنون الدفاع عن النفس والرياضات القتالية بمشاركة نخبة من لاعبي النانبودو من عدة دول من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والمغرب وتونس والسنغال وساحل العاج إلى جانب دول أخرى.
8: في الفقرة السياسية موضوع يمس حياة المواطن بشكل مباشر وهو الغذاء، فما هي المسؤولية الاجتماعية للأحزاب السياسية في مواجهة انعدام الأمن الغذائي؟ لم يعد انعدام الأمن الغذائي قضية إنسانية فقط في بلد تكافح فيه بعض الأسر من أجل تأمين وجبة واحدة في اليوم، إنها قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية ترتبط مباشرة بحياة المواطنين واستقرار المجتمع ومستقبل البلاد. وأمام هذه التحديات يطرح سؤال أساسي نفسه، ما هي مسؤولية الأحزاب السياسية في مواجهة انعدام الأمن الغذائي؟
11: أولى المسؤوليات تبدأ من قول الحقيقة، فالجوع لا ينبغي أن يتحول إلى شعار انتخابي يرفع خلال الحملات الانتخابية ثم يغيب عن الاهتمام بعد انتهاء الاستحقاقات. المواطن يحتاج إلى برامج واضحة وحلول واقعية وسياسات قابلة للتنفيذ، ويشمل ذلك دعم المزارعين وتوفير البذور والأسمدة وتطوير أنظمة الري وتحسين طرق النقل وتوزيع المنتجات وتشجيع الإنتاج المحلي إلى جانب حماية القدرة الشرائية للأسر. أما المسؤولية الثانية فتتمثل في الانتقال من الحلول المؤقتة إلى المعالجة المستدامة، فتوزيع أكياس الحبوب قد يخفف معاناة أسرة لعدة أيام لكنه لا يعالج الأسباب العميقة لانعدام الأمن الغذائي. المعالجة المستدامة تمر عبر الاستثمار في الزراعة وتطوير البنية التحتية الريفية وإنشاء مخازن للحبوب وتحسين الأسواق المحلية وتسهيل وصول المنتجات من مناطق الإنتاج إلى المستهلكين، وهنا تقع على عاتق الأحزاب مسؤولية تقديم رؤى وسياسات طويلة المدى تجعل من الزراعة والإنتاج الغذائي جزءا أساسيا من برامجها الوطنية. أما المسؤولية الثالثة فهي مسؤولية أخلاقية وسياسية، فلا يمكن لأي حزب أن يرفع شعار مكافحة الفقر والجوع في الوقت الذي يتسامح فيه مع الفساد أو المحسوبية أو سوء إدارة الموارد الموجهة لخدمة المواطنين. مواجهة الجوع تحتاج إلى الشفافية وتحتاج أيضا إلى تحسين الإدارة والرقابة والمساءلة، كما تحتاج إلى سياسات تضمن وصول الموارد إلى مستحقيها وتحافظ على المال العام وتدعم الإنتاج الوطني. إن انعدام الأمن الغذائي ليس ملفا ثانويا في أجندة الأحزاب السياسية، إنه مرتبط بكرامة الوطن وبالاستقرار الاجتماعي وبالأمن الاقتصادي وبمستقبل الدولة، والحزب المسؤول هو الذي يضع قضايا المواطن في صميم برامجه ويقدم حلولا تتجاوز الظرف الانتخابي ويستهدف بناء اقتصاد يمكن المواطن من الانتاج ويوفر له الغذاء ويضمن له العيش الكريم. وخلاصة القول، الجوع لا ينبغي أن يكون ورقة انتخابية، إنه أولوية وطنية ومسؤولية سياسية والتزام أخلاقي تجاه المواطن.

يا نشر هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين في التنسيق والمتابعة، عثمان آدم الدود في التحرير والإعداد، أحمد خميس جمعة، وفي التنفيذ الفني داب صديق ركن فيديل. هذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: أذكر بأن خدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس دبسادي فيديل، أما في طاولة المراقبة كريكنا عديت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام أترككم وبرنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ
2: يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. البرنامج اللي نطرحه فوق اليوم موضوع مهم تربوي بعنوان تدني المستوى الدراسي ياتو المسؤول.
4: نعم أستاذ رحمة، في زمن تعددت فوق الوسائل هند التعليم واتسارعت فوق المعرفة، وهني السؤال بقول ما لا مستوى هنا بعض التلاميذ بيجي ضعيف، ووين المشكلة
3: فعلا حاجة هوا؟ وهل المعلم هو المسؤول ولا البيئة المدرسية هي قد تأثر، ولا الأسرة ولا التلميذ بنفسك هو فقط الشغف عن الدراسة؟
4: وللإجابة لكل الأسئلة دي يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حسن باي إيسا المتخصص في مجال التربية. أهلا وسهلا بك.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أهلا وسهلا وشكرا على استضافة، شكرا على مجيئك معنا.
4: أستاذ حسن، شنو نظرتك في الأسباب الرئيسية القاعدة بتأطل الدراسة؟
5: تشتت الانتباه وسوء إدارة الوقت وقيادة الدافعية ولدى التلميذ، وكذلك ضعف متابعة الأسرة والمشكلات المنزلية، وكذلك الاعتماد على طرق التدريس التقليدية التي لا ترائي الفروق الفردية.
3: نعم.
5: فطبعا المشكلة تكمن في عدة جوانب.
3: نعم.
5: وشارك فيها كثير من فئات بما فيها المنظومة التعليمية.
3: نعم.
5: هي أيضا لها ضلع كبير في المسألة.
3: جميل.
5: وكذلك حتى يرجع للمعلم وكذلك المنهج الدراسي، فهذه الأشياء تكمن جلها تنصب في تدني المستوى، فلا بد أن نعالجها، وهي مشكلة عالمية ولا يمكن أن إنسانا يتخلى منها، أو بمعنى المشكلة تكمن في الجميع.
3: طيب كيف أن إحنا نقدر نعالج المسألة دي على مستوانا أن إحنا في مدارسنا التشادية؟ يعني كيف الكلام ده هنقدر مثلا نتفادى مثلا مشكلة عن تدني المستوى؟ كيف
5: مشكلة تدني المستوى؟ لا بد أن نبذل قصارى جهدنا.
3: نعم.
5: في معالجتها.
3: نعم.
5: أولا طبعا مثلا بالنسبة للتلميذ عندنا مشكلة تشتيت الانتباه.
3: نعم.
5: يبقى التلميذ أو الطالب يعني يتمثل في تشتيت الانتباه الاستخدام المفرط في التليفونات الذكية ووسائل.
3: نعم.
5: التواصل الاجتماعي.
3: أي.
5: مما يعني القدرة على التركيز، الطالب ما بقدر بركز
3: أكثر
5: عندما
3: يعني.
5: يأتي في الصباح الباكر إلى المؤسسة.
3: نعم.
5: المدرس يشرح. أي. فهو يعني أفرط جل وقته في التليفونات أو
3: يعني
5: في الوسائل الاجتماعية.
3: الذكاء أو التليفونات الآن بدأت لها تأثير كبير، يعني
5: لها تأثير كبير، لأن الطالب بيفرط كل جل وقته في التليفونات الذكية أو التواصل الاجتماعي، وبالتالي عندما يأتي في الصباح الباكر للمدرسة فلم يكن لديه القدرة على التركيز أثناء الدراسة.
3: جميل.
5: ويكون مرهق ذهنيا وجسميا.
3: نعم.
5: فلا يستطيع أن يستوعب الدروس كما ينبغي.
6: طيب بالنسبة للتحمل المسؤولية.
3: نعم.
6: طبعا قد يرجع للمعلم، وهي تكمن عملية لأطراف مشتركة.
3: نعم.
6: لا يخلو منها طبعا المعلم والأسرة.
3: نعم.
6: وحتى البيئة،
3: يعني عملية مشتركة.
6: عملية مشتركة.
3: جميل.
6: حيث لا يعني تقع على عاتق الطالب بمفرده.
3: نعم.
6: بل أنها تتوزع بين الأسباب، يعني إهمال الطالب أيضا يؤدي إلى تدني المستوى.
3: أيوة.
6: وكذلك قصور دور الأسرة في المتابعة. طبعا الأسرة.
3: نعم.
6: العملية التعليمية.
3: نعم. نعم.
6: لا تكتمل إلا بمتابعة الأسرة.
3: نعم.
6: والبيت، يعني إذا كان في متابعة.
3: نعم.
6: فالعملية التعليمية تكون على الوجه.
3: هذا اسم الوزارة أيضا، يعني
6: كذلك ضعف أداء المنظومة. أي. التعليمية.
3: أيوة.
6: الوزارة أيضا لها دور كبير في هذا الجانب.
3: نعم.
6: وكذلك المنظومة التعليمية نعني بها المعلمين وكذلك المنهج.
3: أيوة.
6: فالمعلم أيضا له دور، فدي كل مشاكل عاتقة، وبالإضافة إلى الظروف النفسية والصحية للطالب أيضا لها تأثير.
4: يا سلام.
3: فعلا هذه الإجابة فعلا مقنعة وجيدة، ممكن أن تفيد التلاميذ في المستقبل يعني، والأسرة كمان. هي هو
4: أكيد أكيد أستاذ رحمة، والنظرة في الأسباب الرئيسية دي أكيد هي قاعدة بتساهم في تعطيل هنا الدراسة. طيب أستاذ حسن باي، هل الشارع والبيعة والمدرسة هم بعثروا في التعليم، ولا الأسرة، ولا التلميذ يا هو بنفسه يا فقد المستوى؟
6: طيب بالنسبة للإسم شنو البيئة، هل تعد البيئة المدرسية هي ركيزة أساسية؟ البيئة المدرسية في حد ذاتها هي ركيزة أساسية لتعزيز تحصيل الطالب الدراسي.
7: نعم،
6: يعني عندما تجد بيئة مدرسية مهيئة يعني ترفع من
7: معنويات الطالب ويكون التلقي يكون يعني بأسلوب طيب.
6: أما عندما وكذلك يساعده في رفع دافئية التعلم،
7: هذه البيئة.
6: البيئة
7: جميل،
6: وكذلك البيئة عندما تكون صالحة.
7: نعم.
6: للتعليم.
7: نعم.
6: هي التي تبني شخصية متكاملة للطالب وتوفر له يعني البيئة الآمنة والتحفظ يكون متاحا بدعم الإبداع. هناك يكون هنا طالب يقدم إبداع عبر الأنشطة أو يعني مهيئة في كل شيء.
7: نعم.
6: ويقلل المشكلات السلوكية لدى الطالب أيضا. وهذا مما يؤدي إلى زيادة في رفع
7: التحصيل يعني
6: والنجاح. يكون يركز أكثر عندما تكون البيئة صالحة.
7: نعم.
6: بيئة مهيئة.
7: نعم.
6: الطالب يزيد في تركيزه، يستطيع أن يركز. وهذا التركيز يزيد في نجاح التلميذ أوتوماتيكيا عندما يزيد في النجاح، بمعنى التحصيل العلمي يعني متقدم، فنستطيع أن نتخلص من تدني المستوى. فالبيئة لها تأثير كبير، وطبعا الإنسان ابن بيئته.
7: أكيد.
6: لها تأثير
7: أكيد. ما قالوا جاورت تبني.
6: نعم إن شاء الله.
7: جميل جدا. والشارع يعني الشارع هذه البيئة، لكن الشارع كيف يؤثر في تدني المستوى؟
6: إذن الشارع أيضا يؤثر في تدني المستوى. يعني أغلب الأحيان ما يصادف التلميذ أو الطالب.
7: نعم.
6: رفقاء السوء.
7: أيوة.
6: رفقاء السوء. نعم. يلجؤون به إلى الشارع. يضيعون أوقاته
7: بدل المذاكرة، يمشي يتسكع في الشارع،
6: يتسكع ويتلكى في الشارع. ولا يذاكر دروسه، وعندما مثلا البيئة حاول أن يذاكر أو كذا تجد زميله يجي
7: رفقاء
6: السوء
7: نمرقوا
6: كذا، يا أخي خليك ماما كراسك ده، يا أخي كايتك ده خليك كذا، ونمشي نواصله ونمشي كذا ونمشي كذا. فمن خلال الكلام ده الواحد تقدر يؤثر في مستواه التعليمي.
7: طيب إذا كان نحن تعرفنا مثلا البيئة تلعب دور كبير والشارع يلعب دور كبير، هل المدرسة تأثير كبير كمان؟ المدرسة كمان بتأثر يعني أو بتساعد فمثلا في رفع المستوى أو تدني المستوى، هل المدرسة بتساعد في الكلام ده؟
6: المدرسة طبعا عندما نقول البيئة
7: يعني نقصد بها الكل،
6: بمعنى بيئة عامة مثلا في البيت. البيئة المدرسية يهيئون له مكان مذاكرة أو كده، وهناك من يساعدونه في المذاكرة أو مسألة التحصيل أو التسجيل. لكن المدرسة هي في حد ذاتها واجبها الأساسي رفع مستوى التلاميذ.
7: أيوة جميل جميل. إذن يتضح من الكلام ده يعني الكلام الثلاثة أو الكلمات الثلاثة، البيئة والشارع والمدرسة، هي كلها تسمى مثلا البيئة المدرسية. طيب أستاذ صنباي، شكرا على هذه الإجابات الطيبة. وأنهنا نقدر إذا كان نقدر نقدم لك سؤال، نقول إلى أي مدى تلعب الأسرة دور في نجاح أو فشل حن التلميذ في الدراسة حقيقة؟
6: الأسرة الأسرة تعد الأسرة يعني عامل الحاسم في تهديد مسار التلميذ الدراسي.
7: الأسرة جميل.
6: يعني كان الأسرة هي
7: الدينامو المحرك يعني.
6: الدينامو المحرك.
7: أيوة.
6: وهي اللي تصنع التلميذ وتشجعه وتهيئه حتى تلحقه
7: يصل إلى الهدف المنشود يعني.
6: المدارس.
7: نعم.
6: حيث يؤدي الدعم العاطفي. يعني الأسرة لابد أن تتعاطف مع هذا التلميذ.
7: نعم.
6: وكذلك
7: بتشجع.
6: المتابعة الدقيقة. دائما بتمشي المؤسسة. إن شاء الله الولد ده حضر ولا كده، ويكون حلقة وصله بين المدرسة والإدارة حتى تكتمل العملية التعليمية بطريقها الصحيح. وكذلك إيه توفير يعني بيئة منزلية مستقرة. يعني الاستقرار في الأسرة يساعد في تحصيل العملية التعليمية
7: أو العملية التربوية.
6: نعم. يساعده. أما إذا كان هناك يعني مشكلة في الأسرة.
7: نعم.
5: التلميذ ده قاعد مع امه او قاعد مع جدته او قاعد مع يعني الاسره عناصر الاسره كلها اذا كانت مكتمله
7: ومتواجده مع بعض
5: نعم. يعني هناك شنو ما يسمى شنو الدعم العاطفي موجود الطالب تجده يعني تحصيله العلمي يزداد اكثر فاكثر.
7: يعني نفهم من الكلام ده انه اليوم اذا كان واحد تلميذ مثلا قاعد لا قدر الله قاعد مع والدته ووالده ولا قدر الله حصل طلاق يعني خلاص هو قاعد في مكان والولد قاعد في مكان والأم قاعدة في مكان أو الوالد قاعد في مكان وهو قاعد في مكان كان دي يعني بيكون له تأثير كبير في التحصيل أو تدني المستوى.
5: نعم يؤثر فيها بناتها في نفسياته وفي عدم استقرار يعني ذهنيا تلقى كده تعبان
7: مشتت
5: ليس ما يدخل في تشتيت الذهن معناتها مشتت وعندما يأتي يفكر مع أمه هناك أو بعدين كم خلص نمشي مكان الوالدة أو يعني دي تأثر. لكن عندما تكون الله. أسرة
7: مستقرة في مكان مستقر مكان واحد
5: في مكان واحد
7: نعم.
5: يساعد في التحصيل العلمي
7: نعم.
5: وكذلك تعزيز الأكاديمي
7: نعم.
5: والنجاح ويسهم كذلك النجاح المتفائل. هناك تفاؤل عندما طالب ينجح يجد الأم والأب كده تشجيع وكده
7: شجعوه
5: يرفعه بالمستوى
7: مبارك
5: أما إذا كان ما في تشجيع أو كده خلاص يعني الكلام ده إذا كان ما في تشجيع كده يسهم في
7: المستوى يحبط
5: الإحباط
7: يا سلام.
5: والتفكك الأسري يؤدي إلى تدني المستوى.
7: يا سلام.
5: كذلك أي المشاكل الزوجية مثلا الأم قاعدة مكان والأب في مكان أو كذا كذا ده ذاته يؤثر كثير في مستوى التلميذ مباشرة.
4: بعد ما عرفنا النجاح والفشل للتلميذ ما لا أستاذ حسن باي كثير من التلاميذ فقدوا الشغف عن القراية وهل المنظومة التعليمية بتتحمل الجزء ده؟
5: نعم بالنسبة لفقدان شغف التعلم بالنسبة للطالب التلميذ
7: نعم.
5: المسألة طبعا تكمن في قلة الدافعية بمعنى ما عنده دافعية أو ما عنده استعداد للدراسة
7: يعني داخليا
5: ما عنده تشجيع
7: أه.
5: ما عنده يعني قابلية للتعلم
7: نعم.
5: فده بأثر وكذلك قيام الأهداف الواضحة يعني لابد أن يكون الطالب أو التلميذة عنده
7: نعم.
5: هدف
7: نعم.
5: من الدراسة
7: نعم.
5: لكن إذا كان ما عنده أهداف واضحة
7: نعم.
5: وقلة الدافعية ياي. والإهمال ودي كلها
7: من قبل الأسرة نعم.
5: فدي كلها أموال بتأثر في
7: تدني
5: مستوى التلميذ ومن ذلك يتمثل في ذلك يعني سوء تنظيم الوقت التلميذ بقدر بواصل في دراسته
7: نعم.
5: لكن ما عنده تنظيم الوقت
7: أيوة.
5: زي ما قلنا يطلع في الشارع أو يروح كده يمشي مكان ما زملانا أو رفقاء السوق فالكلام ده عدم تنظيم الوقت يؤدي إلى تراكم الدروس بسبب عدم وجود خطط دراسية مما يؤدي إلى التوتر والخوف من الفشل
7: أيوة.
5: فالدروس تتراكم
7: نعم.
5: وعندما تتراكم الدروس
7: نعم
5: دار يجي يفتح الكراس يلقى الدروس
7: المعلومات بقت كم هائل
5: ويخلي ده وخلاص يخاف من الفشل فده يؤدي إلى شنو فقدان الشغف للتعلم للتلميذ
7: عشان كده بعض الأحيان نشوفوا تلاميذ إذا كان البكالوريا جات قريبة يشوفوا مكتظين في الشوارع كثيرة هي المعلومات كثيرة وكان سألت قال هو فضل شهر وشن للامتحان وبقول قال كل المواد بحضمة وهذا مستحيل طبعا
5: صعب جدا.
7: أستاذ صنباي هل أن إحنا نقدر نقوله هل يتحمل التلميذ نفس جزء من المسؤولية بسبب الإحمال ولا عدم المذاكرة؟ رأيك شو نكرة؟
5: نعم
7: كيف؟
5: التلميذ يتحمل الكلام ده كله لأنه هو المحور الذي يعني هو نقطة الارتكاز
7: يا سلام
5: العملية التعليمية كلها ترتكز فوق
7: جميل
5: إهمال التلميذ أو تشتت وقلة الدافئية وعدم تنظيم الوقت أو كل هذه الأمور تتركز في التلميذ وهذه الأشياء إذا كان صبت في التلميذ بمعنى أنه مستوى التعليمي يتدنى طبعا نحن نأخذ مثال أو نموذج الطالب الشادي بالأزكى الطلاب
7: جميل.
5: لكن إشكاليته الطالب ما بيذاكر إلا إذا كان قال له في اختبار
7: الامتحان أو
5: الامتحان يا جماعة الامتحان قرب أو كده
7: نعم.
5: بعد خلاص الواحد يعني أقلب
7: التلاميذ
5: تجد طالب هنا مستواه طبعا قاعد في بيئة يذاكر تجده ما بيذاكر أكثر لكن بعد ما يذاكر بنجح
7: نعم.
5: طبعا بقول له امتحان بعد ده بيذاكر لكن إذا كان الأفضل في الأمر تحسين المستوى
7: نعم.
5: لابد أن يكون الدرس اليوم
7: باليوم
5: وللطالب أن لا يؤجل أمل اليوم
7: إلى الغد
5: جميل.
7: جميل.
6: لابد أن يذاكر الدروس، لأن أما عندما تتراكم الدروس
7: نعم.
6: فيحصل هناك إحباط وخوف وارتباك من المسألة،
7: فالامتحان قدام وكذا
6: نعم. وخايف من الفشل وكذا، فهذا بيأثر في نفسياته ويؤدي إلى شغف وعدم نجاح في مستوى في العملية التعليمية.
7: نتمنى منكم التلاميذ يسمعوا النصائح السمحة دي. نذكر المستمعين نحن ما زلنا في مواصلة برنامج نوافذ.
4: تدني حنا المستوى ده حسب نظرتي أنا ذا أستاذ حسن باي، يعني نشوف التلاميذ هسه مشغولين بالكونكسيون وما بيذاكروا، فده أنا نشوف الجانب اللي خلاهم يدنوا في مستوى حقهم وعدم النجاح ويوصلوا حتى الفشل.
7: وإضافة إلى ذلك ممكن نقول يعني هو بعض الأحيان الكونكسيون ولا أشياء دي، أنا على حسب وجهة نظري الأسرة بنفسها مفروض تفكر أن الطالب ما دائما بيخلوا الكونكسيون وما دائما هم يوفروا له الإمبي، والأب بنفسه بعض الأحيان يوفر الإمبي لصغيره ويخليه كونكتي بدل يذاكر دروسه يمشي قبل تلقى في التيك توك، تلقى قاعد في الفيسبوك، تلقى قاعد في
4: يعني سبحان الله يعني في حاجات
7: دي الإشكالية.
4: أي نعم، حتى المذاكرة بعدين بيمين منا لكن من التليفون ما بيمين
7: فعلا،
4: ده نستغرب له في الوقت الحالي. إذا أستاذ حسن باي، هل الطريقة أنت التدريس قديمة هي ما مناسبة للجيل الحسة، وشنو البدائل الممكن يدرسوهم بيها؟
6: الطرق التدريسية القديمة دي بما بترائي الفروق الفردية،
7: دي هذه طرق التدريس القديمة
6: القديمة
7: جميل،
6: لا ترائي الفروقات الفردية بمعنى هي تعتمد على التملية، الطالب يكون يعني يشحن وكذا كذا.
7: نعم نعم نعم،
6: لابد أن نرجع إلى طرق التدريس
7: الحديثة جميل
6: التي يعني تساعد الطالب على
7: التلقي،
6: تتمثل طبعا في التلقي وكذلك المشاركة وممكن تأتي بموضوع هيوي والطلاب يكون على شكل مجموعات يختاروا موضوع وكل منهم يدلي بدلوة وطريقة سمها طبعا بعض الأساتذة الأجلاء يعني زملاء يعني بيختاروا بعض الطرق يعني يقول لك أمشي أعمل بحث في موضوع كده
7: نعم.
6: وثلاثة أربعة خمسة أو كده ذا مجموعة ألف مجموعة، فهناك حركة تنافس
7: أيوة.
6: وتجد الطالب دائما شنو فيه
7: دائما يريد أن يتعلم يعني وبحث أيوة متواصل
6: ويطلع على الكتب أو يغوص في أمهات الكتب حتى يأتي بأشياء جديدة، فهذه الطريقة يعني مساعدة وتشجع الطالب في عملية البحث
7: جميل.
6: لماذا؟ لأن زمان قيل يعني العلم لا يعطيك كله حتى العلم لا يعطيك بعده حتى تعطيه كلك.
7: يا سلام،
6: بمعنى أنت تبذل قصارى جهدك في عملية البحث والتحصيل.
7: يا سلام،
6: حتى تجد بعض المعلومات.
7: أيوة.
6: لذلك نحبس أن نترك الطرق التقليدية التي لا ترائي الفروق الفردية ونرجع إلى الطرق الحديثة التي تتماشى
7: مع متطلبات العصر يعني.
6: أي متطلبات العصر وتكون على مستوى الطالب، لأن الجيل الأول مع الجيل الثاني يختلف، فكل فترة لابد من تجديد المنهج أو مراعاة هذه الفروق التي نستطيع من خلالها أن ننهض بالعملية التعليمية إلى ما هي أفضل إن شاء الله. أبرز الطرق لابد للتلميذ أن يكون توفير دعم الفردي للتلميذ من خلال الاستشارة الأكاديمية أو الدروس الخصوصية. بالنسبة لتدني المستوى لابد أن نوفر لي ندعم التلميذ توفير دعم فردي من خلال الاستشارة الأكاديمية وكذلك الدروس الخصوصية. ثانيا لابد من تنظيم برامج تقوية نظم دروس تقوية بالنسبة لطلاب مستوى متدني نظم برامج تقوية في المواد الدراسية التي يواجه فيها الطالب صعوبة.
7: أيوة، مثلا عند مشكلة في الكيمياء نسولوا مثلا دروس تقوية، عند مثلا في الإملاء في وكذا وكذا وكذا في النحو والصرف وإلى آخره
6: المشاكل كل المواد المادة اللي عندها فوق الصعوبة لابد أن يكون لهم دروس تقوية في هذا الشيء دقل يساعد.
7: هذا في فترة الدراسة ولا في الإجازة؟
6: حتى دروس مسائية فترة الدراسة، أنت بتكمل الدراسة النظامية طبعا من الساعة 7 إلى الساعة 12 أو كذا، ناس المستوى تعبان أو تدني المستوى لابد أن ينظم لهم دروس تقوية فترة مسائية ليستعينوا ويلحقوا بأخوانهم الذين سبقونهم في التحصل في تحصيل أعلى منهم يعني بنعمل لهم زي ما بقول إنقاذ ما يمكن إنقاذه يعني ننقذ الجماعة دي التحصل في تحصيل أعلى منهم يعني بنعمل لهم زي ما بقول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
4: يا سلام، نشكر أستاذ ستاند باي للتوضيحات والبدائل اللي قدمها لنا السمحة، وإن شاء الله المستمعين يلقوها ويسمعوها ويطبقوها بعين الاعتبار، والتلاميذ يرفعوا المستوى إن شاء الله، يكونوا ناس أكفاء في التعليم والمعرفة. بداء مستمعينا الكرام، وصلنا معاكم لنهاية هذه الحلقة من برنامج نوافذ، الكان حجينا فوقها في موضوع ضعف عن المستوى التعليمي وعرفنا الأسباب المختلفة.
7: كان في إعداد وتقديم هذه الحلقة عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر، في هندسة الصوت المهندسان تيكي الفريت وأوميل ميدامشي، وفي الإخراج عبد الله طوش.
4: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
7: وإلى أن نلتقي معكم في حلقة أخرى من برنامج نوافذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج نوافذ،
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار، أما الآن حان موعدكم مع برنامج نوافس. مستمعي الأفاضل،

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو الساعة 6:45 نبدأ برنامجنا. هنا اليوم أشياء في مدة 75 دقيقة. أولا اعتذر من كل المستمعين والمستمعات لأسباب البرنامج ما جاهز، ونوعدكم إن شاء الله أظن في أسبوع القادم بإذن الله. بعدك نتابعوا بكل ما يخص كل بلاغاتكم، وتسمع أغاني مختلفة، تسمع كل دعاياتكم، والنشرة الإخبارية تسمعوها الساعة كان تمت 7:15. وبعد كمان نواصل لغاية الساعة 8 إلى 2 الوقت المحدد لي أنا. نختم فوق البرنامج ونخلي الزملان يواصلون بك الأمفرانسي في مدة 75 دقيقة. يخدمكم في مكان الفن دوكسادي كرتنا في ديل، هناك في طاولة المراقبة مقاقو تايتان دي، وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. قبل كل شيء نخلوكم أولا تسمعوا أغنية من مكنة الفن، وبعدها كمان إن شاء الله ندخل في موضوعنا كل بلاغتكم هنا اليوم الشيء.

هنبدأ بالبلاغات. هنا اليوم عشي المكتب الوطني، هنا السنديكا الوطني، هنا الخدامين، هنا الإزاءة والتلفزيون، هنا كات سينابور. بطلب من كل الأداء لوحدة جمعية عامة ولا جمعية دي تكون يوم 3 أكتوبر 2026 في البورس دي ترافاي إي إس تي بالساعة 10 تماما. الحضور كمان بالهين يا مطلوب، أهمية هنت الاجتماع دي يعني سيانس تينات. الحضور هنا كل الأعداء كمان بالهين يا مطلوب لأجل الضمانة ومشاركة ونشاط وعمبنا لكل الأمل. الرجي عن الرئيسات عن الإزاء هني لا الفرهات يبلغ لكل زباين الكرام بكونه خطت لما نمرو خاص إشان يتصلوا فوقه إشان يسهلوا كذلك لكل العمل هنا ما يخص بلاغاتهم، وده في شيء أنتم منتظرين وتلقوا كمان في وقت جيد. ومن هنا اللي قدام كمان يعني البصان هنا البلاغات ده تقدروا تتصلوا مع الرجي في النمرة هنا الاتصال 69 54 23 37 أو كمان 92 44 04 69. النمرة دي يعني خطوة خاص لكل أجلي أنا بلاغتكم بسهل لكم كل الأمور، بدل ما تقوموا من مكانكم هناك وتتجول وتجي هنا ده بكل سهولة تتصلوا بنمرة الاتصال، وده لسهل لكم أنتو الزباين. من ناحية أخرى الزباين القاعدين حول الجمعين كمان يقدروا يرسلوا بالواتساب، وده في نفس النمرة بس يعني يرسلون بواتساب، وهم بدل ما يتقبوا ويجوا ده ما يتقبوا ويجوا يرسلون بالواتساب بستوالي، علشان ده كمان يعني تطلب منكم عشان تنادوا في نفس النمرة 69 54 23 37 أو 92 44 04 69. حبيبة آدم رئيسة هنا جميزي محمد، رئيسة جميزي محمد ورمادة الدنؤو زنوبة أبا عاشي بيت كيدو أخي محمد حجي قنبويا صالي الرئيسة أم أبو جبرين وهو أبو قجة أخي موسى دادي إيسا أنجيجيجي عبد الرحمن أخي بيت أبهوة سعدية الحاجة خد خادم الله مريم أبو قجة هو الشيخ الجدي فني آشي فني أدا مريم الشاعر محمد بعض إميتي موسى وإجيلي رماد لما الفرح يبلغوا للرئيس بشير بركة وكل الشباب هنا فرشة الرئيس جدة بني وكل الشباب هنا القادرين الرئيس قاقي آدم كل الشباب أنا بطلوالي الديليجي عبد الله وكل الشباب أنا ماجرويو لبلام ميكايلا وكل الشباب أنا جوجلية أخي أجيد وكل الشباب أنا ماجرويو الرئيس آدم يونس وكل الشباب أنا شاري 40 الرئيس جدة شريف والرئيسة مريم يونس وكل الشباب أنا جوزطور الرئيسة توما الرئيسة فنية وكل الشباب أنا جوجي الرئيس ليمان وكل الشباب أنا جوي الكونسي آدم إبراهيم وكل الشباب أنا كي الرئيس محمد دقو وكل الشباب هنا الأوتا جبرين محمد الشيخ إمار توم محمد الفايا ميكايلا وكل الشباب هنا أما صابري السلطان ميت الديبيتي سالي ميت محمد توم دناع توم وكل الشباب هنا سولي الرئيس محمد بركة جبرين دناع أديم بلتي جدا أما أبو شنب حسيني توم وكل الشباب أنا بلتي لبلام جدا عمر السمي محمد زنقة أبسين غلاديما وكل الشباب أنا كيلويتي الحاجة هارونا أخي عبد الرحمن والشباب أنا طامو أخي موسى جدا إيلي وكل الشباب أنا كاغا الرئيس حسن غومبو وكل الشباب أنا كركم بني سيد الجدة حسن عبد الرحمن نجيمي دناء حسن وكل الشباب هنا عمود الصقورة لكفترة أنكلي وكل الشباب
هنا مرمي الرئيس كبشي وكل الشباب هنا مرمي الديليجي محمد بشير صالح جرما وكل الشباب هنا فوات الرئيس جدة بشي وكل الشباب هنا مدوان جيمي عبد الرحمن صالح جدة بابكر يوسف وكل الشباب هنا شنيفري دوغو كونغولي آديم كونغولي وكل الشباب هنا اليمن الرئيس جدة جبرين وكل الشباب هنا أنجوجو غالب موسى وكل الشباب هنا نبيغايا الرئيس أبكر النايم وكل الشباب هنا أنجوهول الرئيس أنجش جبرين يحيى حسيني إدريس أبكر أنشا وكل الشباب هنا لينيا توم ديغو الحاج خريف وكل الشباب هنا ديغو عبد الرحمن هارون انجني وكل الشباب هنا كرمناجي لابوا جبرين وكل الشباب هنا امبوكنا اديما ابكر وجدا اديما كل الشباب هنا سجيتي موسى اما الكونسي محمد رخيص وكل الشباب هنا هرنجاجي الرئيسة ايا زارا وكل الشباب هنا بلابلين الرئيسة اميا أبتشا وكل البنات والرئيسة فني كوتوكو وكل بناتا الرئيسة خديجة صالح وكل بناتا الرئيس عبد الرحمن حسيني وكل الشباب هنا أبورجا عمر محمد عمر وكل الشباب هنا أدا ساكن جمال حسن وكل الشباب هنا أمسينيني إدريس جبرين وكل الشباب هنا بربيتي الشو جدة والشباب هنا نيجيري نوري ولا كيدو وكل الشباب هنا ورولا يوسف أبكر أحمد جدة وكل الشباب هنا الدينيو الشريف أحمد وكل الشباب هنا كارتوتا الرئيس حسن جلام وكل الشباب هنا أنكونجو الرئيس فكي حسيني دونغوس رمات وكل الشباب هنا دوغي النقع الرئيس توم إيسا وكل الشباب هنا جمراسك محمد هارون بهيري الحاج إمر آدم سعيد وكافي جقيمي الرئيس أخونا الرئيس محمد أحمد وكل الشباب أنا جرماي بلاما قيمي وكل الشباب أنا أم شرايا بلاما مهمت وكل الشباب أنا أم درينيني طاهر دناء مليمي هارون وكل الشباب أنا لاماجي أديم إدريس دقام هارون وكل الشباب أنا كرم جبرين أبو غاسي وكل الشباب أنا رجي أديم كولاد أديم كوكايا أديم كوكايا قالت محمد وكل الشباب أنا كوكايا عبد الله ولا دنقلم وكل الشباب أنا تانجيلي غجا ولا شرق الحاجة جدة غومبو والفانتا جواهر حماد وكل الشباب أنا مشاغة غومبو أخي وكل الشباب أنا حشابة أنا هشابة أنا الرئيس جدة نصر الحاجة أبكر عبد الرحمن ديناء وكل الشباب أنا اللوبيد كفترة حسنة كساري بلا مسيدية محمد تشنكو والشباب هنا اللوبانا محمد تعزين أبو خريس محمد في الجزيرة لموسى مرديا وكل الشباب هنا مرديا إدريس باقيم وكل الشباب هنا باقيم إدريس الأخضر هارونا ولا ديدا وأبسين ولا بناء وكل الشباب هنا أنبطة بلا ما تشيربيل وكل الشباب هنا نوارة حسنة زرافة والشباب هنا التانجيلي الرئيس محمد دالوب الرئيس محمد حسنة وكل الشباب هنا نقاط القدم الرئيس دهي بابي وفاتمة أيونو الرئيس علي الشيخ كيري بورت بارول أحمد لكا ولا اس جي سعيد كلبا والشباب هنا الفيدراسيون على وطني انا تشاد الرئيس عيسى صالح وكل الشباب هنا مسمجي الرئيس كادر والشباب هنا انا باقرمي لصالح جده وكل الشباب هنا بطلبقرة اما قربة كلتومة قربة والشباب هنا هجيليجي بلا ما اجيت الهاج وقجة ضهي والشباب هنا ابكر فلاتي بلا ما يوسف الشيخ محمد والشباب هنا قواجي لبلا ما عبد الله موسى سكر والشباب هنا كاغوري ادريسا عندنا أبا عندنا والشباب هنا خلصنا بشارة عبد الرحمن نجيب صالح وكل الشباب هنا أم تكون الرئيسة فني بيت قرقورة وكل بناتا في ريبو الرئيسة خديجة كاتشو وكل بناتا الرئيسة كاكا وكل بناتا الرئيسة حسنة
arke hasana areke hasana areke wa shabab ana njemi na fara araisa gidda jibrin wa shabab ana abjogana malum saleh wa kula shabab ana abutalfil araisa abdurrahman angubda abdurrahman angubda wa kula shabab ana wadidum le amne binie wa bushra adim gadin fi njemena le kulla al-ahal hana barra wa dakhal al-azuma hana akhutim habiba bita adim tabga biyoma al-itnin fi bietaha fi kartier ridina ubahayi l-hafla kaman al-fannani abbasale ni wasila min makana tal-fan.

0: أفريجي أصبحت السباق أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباق جديد جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشوف الترتيب كل إنتي فايز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشوف الترتيب كل إنتي فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب وده من 60 فرانكار للتيكي. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده مع أفريجي يتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. أفريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجي الإندا الدواء ولنظف بيوتنا وحتى الفداينة البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكم في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرتوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء على صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: مستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو عندنا الساعة 7:15. نشرة الأخبار المسائية يقدمها لنا بكر حسن بخاري. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور جاسني عبد محمد، مساء الخير مستمر تشات إليكم ونشرة الأخبار من اليوم 21 ربيع الثاني 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. الوزير حنا الوزير الأم والحوار عبد الله ينبدو بامي ومعايا الوزير التعليم الآلي البحث العلم والتكوين المهني دكتور سيتاك ينبتنا بيني. أنت البداية إن أعمال البداية الرسمية إن أعمال البراجو فوق السياسة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني. الوزير حنا الوزير حنا البنية التحتية وفك الأزرة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا قايتا في نص الشمال لحن البلاد عشان براخب المشاريع هنت البنية التحتية. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديلا ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير هنا الوظيفة الأمة والحوار الاجتماعي عبد الله ينبدو مباني ومعايا الوزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا بيني. أنت البداية هنت الأعمال الرسمية للمراجعة هنت السياسة الوطنية للتشغيل والتكوين وأيضا نصب اللجنة الفنية الوزارية المشتركة المكلفة بالقيادة هنت العملية. وده بدخل في الإطار تعزيز تشغيل الشباب، دي كمان خطوة جديدة للمستقبل عن الشباب التشادي. وزير الوظيفة الأمة والأمل والحوار الاجتماعي عبد الله ينبدو بوامي قال المبادرات المثل دي بترفع المهارات وبتشجع الاندماج المهني وتساعد ريادة الأعمال وتوفر فرص حقيقية للمستقبل حن الشباب. ووجه رسالة هن أمل إسبوار للشباب وقال المراجعة دي ما تمرين فقط ولكن هي في الحقيقي للشباب والبلاد عندها الكفاءة من الموارد البشرية. وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا بيني قال وجود هنا وزارته في اللجنة ده هي رسالة واضحة لأن التعليم والتشغيل للكفاءات وريادة الأعمال. قال الشباب ما بيحتاجوا فقط للوظيفة ولكن بيحتاجوا لمهارات اللي بتفتح لهم أبواب الوظيفة. وده من رؤية الرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو الجعل الشباب هو عمود الفخري للتنمية الوطنية. الوزير حنا البنية التحتية وفك الأزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا قايتا في نص الشمال حنا البلاد بعد ريك ونغوري

الجنرال أحمد كرداوي حسين الوفد عن الوزير طوالي توجهه في المشروع عن البناء عن المستشفى البدت قديمتها السنة على حسب مهندس عن المشروع ومسؤول مكتب المراقبة قالوا المشروع نسبة قديمتها وصلت ل 49% والأعمال كمان ماشي بصورة صمحة الوفد اتجولوا داخل في مختلف المباني عن المشروع وكلهم كي اتمأنوا وطلبوا من الشركة القايمة بالأعمال خليت تابي في أعمالها وتزيد الجهود عشان يكملوا الخدمة في الوقت المحدد وأيضا شافوا أعمال عن الطريق البربط مساكوري شدرة المسافة تساوي 63 كيلومتر البدت خدمتها في أبريل 2026 الجارية القايمين بنفذانها المشروع كمان الشركات الاثنين شركة سيكو وشركة إيغوك وبتمولة الحكومة الجادية ومدة خدمتها كمان 30 شهر وبعد كمان الوزير طلب منهم قلية خدموا بجدية واحترام الاتفاقية بعد شاف الطريق البربط شدرة مصره الطولة بساوي 75 كيلومتر والقامت بتنفيذها الشركة السولفيت وذات خدمتها ماشي بصورة سمح الوزير عن البنية عن البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس استقبل وفد من أعضاء الشبكة البرلمانية للإدارة المستدامة للنظام عن البيئة للغابات في وسط إفريقيا تكلموا في كثير من المواضيع اللي بقت حنبولات والكيفية انت الحلول والاستراتيجية الوفد أكد للوزير بالدور القائد تلعب السلطات التشريعية والتنفيذية في مستقبل آمن عن البيئة في وسط إفريقيا الوزير عن البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس شكر البرلمانيين بالجهود القاعدين ببذلوا وقال حماية النظام البيئة ما خيار عن البيئة وهيدا فقط ولكن بقت ضرورية واقتصادية وأمنية ملحة من أجل استقرار عن المنطقة وأكد الوزير بكون تشاد ملتزمة بكل كافة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المختصة بحماية الغابات ومكافحة التصخر أداء الشبكة البرلمانية هم كمان انبسطوا من الكفاءة اللي عندها لها وزارة البيئة التشادية وقالوا هم مستعدين عشان بخدموا كتف بكتف مع الوزارة من أجل الرقابة انت الدبلوماسية في البيئة منسقة انت الشبكة البرلمانية مسادين ميدي هنغتا قالت تشاد عندها غابات وكيف يحموها قانونيا لأن قوانين قايدة ولكن القوانين دي مطولة لابد ينظروا أفقها ويجددوها وقدم للوزير توصياتي ما بيتكلم في حماية الغابات والتنوع البيئي بقى اليوم صباح في مدينة متيمان مناسبة انت الأفو الجنائي الشمل كثير من الناس المساجين ده لقوا اليوم خلاص الأفو من ضمنهم 134 مسجون ده فكوا المناسبة هدراها المندوب الأمن للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شوا روزي وكيل الجمهورية لدى محكمة الدرجة الكبرى حنا متيمان قال تخفيف العقوبات ما بمنع حق عن الدولة ولا الحقوق المدنية اللي بتمتد من الجرائم مدير السجن المركزي بأم التيمان أكد باهتمام إدارة المؤسسات بالجانب الاجتماعي والتأهيل للسجناء وقالهم أن نظموا في برنامجهم ده عشان يعلموهم بقت من المهن منها كمان الخياطة والصناعة هنا بعد الأدوات التقليدية دو كل قال لي جوا اللموة في داخل السجن

0: السجن ده بيجي ليهم احيانا ده يعني مهيل انا التعليم علموهم فوقه وطلب من السجناء خليه يستفيدوا من البرنامج ويمارسوا الشيء علموهم ليه ده بيساعدهم في حياتهم بعد ما مرقوا من السجن كذلك المندوب العام لدى ولاية سلامات أحمد شواروزي شكر المارشال محمد إدريس ديبيتنو والوزارة الأدلة المكلفة بحقوق الإنسان خاصة حقوق السجناء المتحدث باسم الإطار التشاوري للمنظمات المجتمع المدني ماجي سيرافين قدم حديث في مقر الإطار القائد في كارتيه شغوهين في الآسيما انجمعنا حديث صوفي وكلم في خلاله كمان بالجولة القام بها في بعض من المناطق عشان يوقوا الجمعيات المحلية بأهمية هنت التشاور هنت الإطار خلينا نسمعوا لأرتور ألي المتحدث باسم عن باسم عن الإطار التشاوري كلم ترجمة لكلام عن ماجي سيرافين
1: lancé forum fi province d'Oul à machine fi Mongo machine fi Biltin machine fi Abéché machine sa machine Bongo et machine Mundu len so chunu yani untukulu tushufu kada asa daula ginara doga ke yani population ma autorité ilumu ihaju kalamwa bishandaba machine organiser forum da len lumu population lumu société civile nous sommes médias, nous sommes jeunes, nous sommes personnes handicapées, nous sommes femmes, ficades, il y a une discuter. Nous discuter de nos participations citoyennes, il y a des citoyens pour une droit et haji, pour le développement en Adaulaga, pour la région, pour le village, pour la menanas, pour la hajena. Pour la hajena, il y a tout le monde qui participe. Il y a une population, il y a une société civile, il y a une nation. Yani haju kikef muso le daula gina yamshiki dam shunu al population idora o shunu al muso bishanda anina lamena fi region do la lamena o hajena
0: asa saba wa sab wa 20 daqiqa fi kull al radi la watania qabl ma nختم عيد العناوين الوزير هنا الوظيفة الأمة والحوار الاجتماعي عبدالله مبودو بامي ومعايا الوزير التعليم الآلي البحث الإمي والتكوين المهني دكتور ستاك يومبتنا بيني أنت البداية أعمال البداية الرسمية أعمال البراجو فوق السياسة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني الوزير هنا البنية التحتية وفق الأسلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا قام بجولة في نصف الشمال عن البلاد وهنا كمان زار الطرق البربطة مساكوري شدرة وشدرة مصورة الوزير عن البيئة والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس قابل وفد من أعضاء الشبكة البرلمانية للإدارة المستدامة للتنظيم عن البيئة للغابات في وسط إفريقيا وفي نشر سموت أخبار أخرى للنشرة اليوم يوم 21 ربيع الثاني 1448 هجرية القراءة لكم بكرة سام بخاري بمساعدة من المهندس دوب صادق ركنا في ديل النشرة إن شاء الله تسمعوها مباكر بالساعة 7:15 دقيقة نخلوكم في باقي برامج الإذاعة مع زميلة حسنية جاسنية عادل محمد هنا جمعنا راديو تشات مع السلامة والتحيات تصبحون على ألف خير

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعت النشرة الإخبارية المسائية قدم لنا بكر حسن بخاري، نبقى نواصل ببلاغتنا. فكي حسين آدم معلم حسيني آدم أرواج آدم بلاما رمات كندولا بلاما أشي توم بلاما أبو جوجة أمباري بلاما آدم محمد الشيخ أجيت غالي الشيخ هارونا كولول بلاما عبد الله أمبسطنا الهاج إيسا ديجيليبي الشيخ جيمي عمر اللوان جدا غوجولي بلاما توم آدم الشيخ زيني توم بلاما فيليجي ساكن بلاما محمد زكريا بلاما موسى جبرين الهاج هارونا موسى الهاج آدم دغرور بلاما بشارة رخيص الشيخ محمد الجارزين شايبو محمد برما سمائين بلاما آدم التجاني الشيخ آدم تكيركور بلاما كوجوك آدم بلاما جدا حسن الشيخ محمد حسيني الشيخ حسيني هارون بلاما عبد الله دوغال الهاج سكر التكير بلاما عبد الله بوجا معلم عبد الرحمن بركة بلاما محمد حسيني بلاما عثمان هارون بلاما عمر رقبة بلاما اخونا ادريس بلاما ادم مؤمن بلاما ابو تيمان الشيخ ابكر حسنا بلاما جدا المدير بلاما غومبو موسى بلاما الهاج ميكايلا العائله هنا قتيه ولا ماما في بيكيتي لبلاما خالة غومبو بلاما حسين محمد بلاما أبكر هارون بلاما عمر موسى بلاما رخيص جبرين بلاما عبد الرحمن محمد الشيخ موسى هارون في سنغم لبلاما كوسو بلاما أنغيتو قيدين في شئب للشيخ حسيني توم في أبو الليدي وبلاما أخي الدوكا بلاما رمات السنة بلاما سميدة بلاما محمد بركة بلاما عمر فرتو الهاج آدم هارون الهاج عبد الرحمن حسيني الشيخ عمر عطية الهاج حسن حلوف اللوان كشلة بقاري اللوان كشلة دنا لما الهزين يبلغوا لكل الأهل بره وداخل بوفاتنا أمي وأختي توما حسين الله يتوفت يوم الجمعة اليوم والصدقة تبقى يوم الأحد في أبو هجاليج أنا رمات كندولا. نكرر البلاغ. فكي حسين آدم معلم حسين آدم أرواج آدم بلام رمات كندولا أبو آشي توما بلاما أبو جوجة أمباري بلاما آدم محمد الشيخ أجيت قاليت الشيخ هارون كولول بلاما عبد الله يا أمبسطنا الهاج إيسا ديجيليبي الشيخ جيمي عمر اللوان جدا كوجولي بلاما توما آدم الشيخ زيني توم بلاما فيليجي ساكن بلاما محمد زكريا بلاما موسى جبرين الهاج هارون موسى الهاج آدم دغرور بلاما بشارة رخيص الشيخ محمد الجارزين شعيبو محمد برما سمائين بلاما آدم التجاني الشيخ آدم التكيركور بلاما كوجوك آدم بلاما جدا حسنا الشيخ محمد حسيني الشيخ حسيني هارون بلاما عبد الله دوغال الحاج سكر التكير بلاما عبد الله يبوجا معلم عبد الرحمن نبركة بلاما محمد حسين بلاما عثمان هارون بلاما عمر رقبة بلاما أخون إدريس بلاما آدم مؤمن بلاما أبو التيمان الشيخ أبكر حسنة بلاما جدة المدير بلاما غومبو موسى بلاما الهاج ميكايلا عائلة قدية ولا ماما في بكيتي لبلاما خالة غومبو بلاما حسيني محمد بلاما أبكر عبد الرحمن بلاما عمر موسى بلاما رخيص جبرين بلاما عبد الرحمن محمد الشيخ موسى هارون في سنغم بلاما كوسو بلاما أنغيتو قاعدين في الشئب للشيخ حسيني توما قاعدين في أبو اليدي
Liblama akhaya adoka blama ramata sinne blama samijidde blama Muhammad Barka blama Umar Farto alhaja Adim Harun alhaja Abdurrahman Hisseini Sheikh Omar Atiya alhaja Hassan Halouf alwan Kashalla Bukhari alwan Kashalla Adanna limal Hisseini balugh li kull alahna barra wa dakhil bi wafatana ammi wa akhti Toma Hisseini alli tawaffat yawm aljumaa alyawm wal sadaqa tabqa yawm alahad fi Abu Hajali hana ramata kundula blama al-gadi Muhammad Harun Muhammad Ali al-gadi Mahmoud al-gadi Gombo Dogal Kabita Jidda Abbakar Abdel Khadir blama Adim Gombo blama al-goni Bishara Sheikh al-Fas Jidda blama Sherif Ramadan الشيخ حسيني عبد الرحمن الإمام ما معلوم إما عمر الحاج حسيني موسى بلام عبد الرحمن حسن الشيخ علي سعيد تهليم الهزني بلخو لكل الأهل برا وداخل بوفاتنا أخوه ما إيسا أحمد الفدوى تبقى أمباكر يوم السبت في جماهيرية أنا بلام القادي محمد بلام القادي محمد هارون محمد علي القادي محمود القادي قنبو دوغال Kabita, Jidda, Abbakar, Abdel Khadir, Blama Adim, Gombo, Blama Algoni, Bishara, Sheikh Alfas, Jidda, Blama Sherif, Ramadan, Sheikh Hisseini, Abdurrahman, Al-Imam Maluma, Emma, Umar, Al-Haj Hisseini, Musa, Blama Abdurrahman, Hassan, Sheikh Ali, Said, Lima Al-Hisseini, Balukhu, Likul Al-Ahna, Barra wa Dakhil, Biwafatana Akhum Isa, Ahmed, Al-Fidwi, Kaman, Tukun Ambakri, Yom Al-Sabit, Fil-Jamahiriya, أنا بلامة القادي محمد أدم محمد محمد ابن محمد بلامة أحمد غالي أبكر هارون عثمان صالح رماد محمد محمد لالا أدم قوجي محمد صالح مؤمن بلامة أدم رماد بلامة أدم محمد أخوة ولا دا طلة الأيلة أنا أحمد أخي حامد يحيى في قلمي بلامة إدريسة أدم بلامة حسنة أدم بلامة يوسف هارون بلامة حسيني عبد الله الحاج حسيني سعيد الشيخ دنا أدم بلامة أدم أخونا بلامة زكريا بلامة عبد الله ديناء بلامة بابا الغوني إبراهيم قديم في القدنغار بلامة حسيني سليمان بلامة عبد الرحمن أمباتيني بلامة الديف أبو نصيب بلامة عبد الله يجرم في جوغانا لبلامة النور آدم بلامة محمد علي بلامة رمات جيجيج بلامة حسنة آدم بلامة ولا بلامة محمد ولدم جدات بلام رمات قربة بلام حامد جدة الغوني قنبو إيسا بلام ياخوبة بلام حسن والدم قزوزي بلام آدم في كروي الزاوية بلام آدم أبو شنب عمر الصالح ولا تيا الهاج بكري عبد الله يونس سليم الهزني بلخو لكل الأهل برا وداخل بوفاة ولاية مؤلم عبد الله محمد اللي توفى اليوم يوم الجمعة والصدقة تبقى عن باكر يوم السبت في هلة قوة المركو أنا بلامة أحمد قالت آدم محمد محمد ابن محمد بلامة أحمد قالت أبكر هارون عثمان صالح رمات محمد محمد لالا آدم قوجي محمد صالح مؤمن بلامة آدم رمات بلامة آدم محمد أخوة ولدة طلة الأيلة أنا أحمد أخي حامد يحيى في قلمي بلامة إدريسة آدم بلامة حسن آدم بلامة يوسف هارون بلامة حسيني عبد الله الحاج حسيني سعيد الشيخ دنا آدم بلامة آدم أخونا بلامة زكريا بلامة عبد الله ديناء بلامة بابا الغوني إبراهيم في الكدنغار بلامة حسيني سليمان بلامة عبد الرحمن أمباتيني بلامة الديف أبو نصيب بلامة عبد الله يجرم في أبجوغانا لبلاما النور آدم بلاما محمد علي بلاما رمات جيجيج بلاما حسن آدم بلاما محمد ولدم جدات بلاما رمات قربة بلاما حامد جدة الغوني غنبو إيسا بلاما ياخوبة بلاما حسن ولدم قزوزي بلاما آدم في كروي الزاوية بلاما آدم أبو شنب عمر صالح ولا عمر صالح والتايح
الهاج بكري عبد الله يونس ليم الهزني بلخو لكل الأهل برا وداخل بوفاة ولية المعلم عبد الله محمد اللي توفى اليوم يوم الجمعة. الصدقة تبقى عن باكر يوم السبت في هلة قوة المركو. أنا بلاما أحمد غالد جبرين حسنة أخي حسنة بلام بشارة هليليف بلام تيراب محمد جدة الشيخ مهمت بلام تيراب محمد جدة الشيخ مهمت أبثيل الرئيس طاهر البشير يوسف الإمام طه محمد اللوان جبرين دونغوس الشيخ أبو نصيب الشيخ جدة أبو أوى الحاج حسن جبرين أبكر عبد الرحمن الآيلة أنا محمد أبو نصيب دمان لما اللي هزيني بلغوا لكل الأهل الأبو خدير الحمادية السلامات البني سيد البني وائل ولادة بإيسي الأصلة الهورتي القرآن الزقاوة البلالة الكانيمبو الحجراي الأصالي الأهل أنا برا وداخل بوفاة أنا أمي وأخوتي كلتومة حسنة المعروفة بكلتومة قلتوما أمباغرو اللي اتوفت اليوم يوم الجمعة الصدقة تبقى يوم الأحد في جمينا محمد إيسا آدم إيسا جزم إيسا محمد إيسا عبد الرحمن إيسا لما الله يزين يبلغوا لكل الأهل أنا كنتون كدادا كنتون إلفاس كنتون مدياغو كنتون بوغومين وكل الأهل برا وداخل بوفاتنا أمي ما خادم بيت أبصالي اللي اتوفت يوم الجمعة والصدقة تبقى مباكر يوم السبت في هلة مديخين السوء أنا بلاما جزم إيسا كنتون بوغومين محمد إيسا آدم إيسا جزم إيسا محمد إيسا عبد الرحمن إيسا لما الهزني بلغوا لكل الأهل كنتون كدادا الفاس ومدياغو بوغومين وكل الأهل برا وداخل بوفاتنا أمي ما خادم بيت أبصالي اللي اتوفت يوم الجمعة اليوم الصدقة تبقى يوم السبت أم باكر في هلة مديخين السو أنا بلا ما جزم ما إيسا كنتون بوغومين مومن رقبة التيمان يا لرقبة بلا ما مومن آدم ببلغوا لكل الأهل برا وداخل الصدقة عن الأربعين يوم عن أبو محمد رقبة آدم الصدقة تبقى باكر يوم السبت في أمشارينغو عن بلا ما مومن آدم مومن رقبة التيمان يا لرقبة بلا ما مومن آدم ببلغ لكل الأهل أنا برا وداخل بالصدقة عن الأربعين يوم عن أبو محمد رقبة آدم الصدقة تبقى يوم السبت في مكارينغو عن بلا ما مومن آدم محمد جبرين ساكن جبرين حجو جبرين لوان ابراهيم اجيت مهدي بلام اما نكاس لما الهزني بلخو لكل الاهل برا وداخل بوفاتنا ابو جبرين محمد المعروف بابو كسرة اللي توفى اليوم يوم الجمعة في نجيوتو هنا بلام اما نكاس محمد جبرين ساكن جبرين حجو جبرين اللوان ابراهيم اجيت مهدي بلام اما نكاس لما الهزني بلخو لكل الأهل برا وداخل بوفاتنا أبو جبرين محمد المعروف بأبو كسرة اللي اتوفى يوم الجمعة في نجيوتو أنا بلاما إما نكاس الأستاذ يوسف بشير محمد معروف بأستاذ مليمي بشير في مكة سمي بوفاتنا أخو وصاحب علي بابا محاسب في الأوناما اتوفى هنا في جمينا انتهز الفرصة عشان بيقدم تعزيات الحرة لكل العائلة لجميع الأهل البعيدين والقريبين لكل زملانا عن الأوناما للوزير عن الإعلان وللمدير العام عن الأوناما المرحوم خلى وراي فجة كبيرة وما بتنسد المرحوم الله يعافاه ويرحمه بالجنة والأهل اللي وليم الصبر الأستاذ يوسف بشير محمد معروف بأستاذ مليمي بشير مسافر في مكة سمي بوفاتنا أخو صاحبة محمد أمبودو عبد الله وزير سابق وأمين عام أنا الRDP اللي اتوفى في نجمينا بنتهز الفرصة عشان بيقدم تعزيات الهرة للرئيس عن الRDP محمد اللو طاهر ولكل المناضلين عن الRDP للسلطان هنا كانم للعزاب هنا ماو داغانا لاك سعودية المرحوم رجل خدام وبيحب العمل وبيحب حتى العمال المعايا وبيحب خدمته المرحوم خلى في جوا كبير ورايا ما بتنسد المرحوم اللي عفا ويرحم بالجنة
الساعة 7:51 دقيقة داخل الاستديو، نواصل دايما من مكنة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. ما خلص الوقت تم، أنا نختم البرنامج بركن العربي حنا اليوم يوم 2 شهر 2026. هناك خدمكم في مكنة الفان تورسادي كركنا، وهناك في طاولة المراقبة كومكاغو تايتاندي، وقدام الميكروفون حسني آدم محمد نقول نخلي البكان كمان للزميل تيليبوني يواصل البرنامج بكلام فرنسي. قال لي أنا كمان إن شاء الله نتلاقى معكم يوم الثلاثاء بإذن الله، هنا الإذاعة الوطنية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من جميعنا نحييكم وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. أطلق وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبدون بامي صباح اليوم رفقة زميله وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتينا، أطلق العمالة الرسمية لمراجعة السياسة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني. كما تم أيضا تنصيب اللجنة الفنية الوزارية المشتركة المكلفة بقيادة هذه العملية. نتابع هذا التقرير.
2: في إطار سعي الحكومة لتعزيز تشغيل الشباب ومؤاومة التكوين مع متطلبات سوق العمل، تجيء الأعمال الرسمية للمراجعة السياسية الوطنية للتشغيل والتكوين المهني. إنها خطوة جديدة نحو مستقبل مهني أفضل للشباب التشادي. وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي عبد الله مبدون بامي أوضح أنه يجب أن نجعل من هذه المبادرة رافعة ملموسة لتطوير المهارات وتشجيع الاندماج المهني ودعم ريادة الأعمال وتوفير فرص حقيقية للمستقبل للشباب، موجها رسالة أمل للشباب، مؤكدا فيها أن هذه المراجعة ليست مجرد تمرين بل هي فعل إيمان بشبابنا وبقدرة البلاد على تحويل إمكانياته البشرية إلى محرك للإزدهار المشترك. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني أشار إلى أن وجود وزارته في هذه اللجنة هي رسالة واضحة أن التعليم والتشغيل للكفاءات وريادة الأعمال، موضحا أن الشباب لا يحتاج فقط إلى وظيفة بل يحتاج إلى مهارة تفتح له باب الوظيفة. هذا وبهذا الإعلان قد تكون الحكومة قد وضعت اللبنة الأولى لسياسة تشغيل جديدة تهدف إلى الاستجابة لتطلعات الشباب التشادي، وتجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في جعل الشباب محور التنمية الوطنية.
1: ذلكم تقرير محمد عمر إدريس. تفقد وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق عامر إدريس كوردا تفقد مشروع بناء المستشفى الولائي لمدينة ماسوكوري وطريق ماسوكوري شدرة موسورو، والذي انطلقت أعماله بداية هذا العام. وقد وقف الوزير والوفد المرافق له على التقدم الملاحظ في الأعمال. تفاصيل مع مراسل الإذاعة والتلفزيون محمود مسلفيل.
3: بعد منطقتي ريغريغ وأنغوري وصل وفد وزارة البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق الذي يقوده الوزير عامر إدريس كوردا إلى مدينة ماسوكوري لتفقد المشاريع التي لا تزال قيد التشييد. هذا وبعدما استقبل الوفد الوزاري من قبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداي حسين، توجه الوفد مباشرة إلى مشروع بناء المستشفى الولائي بماسوكوري الذي انطلقت أعماله في هذا العام. وبحسب ما أكده كل من مهندس المشروع ومسؤول مكتب المراقبة، فإن المشروع وصلت نسبته إلى 49% وأن الأعمال فيه تسير بشكل مرض. وبعد تجوله في مختلف مباني المشروع اطمأن الوزير والوفد المرافق له على سير العمل، وطالب الشركة المنفذة بالمحافظة على نفس النمط وتعزيز الجهود لإنهاء المشروع في الوقت المحدد. كما تفقد الوزير أيضا مشروع أعمال رصف طريق ماسوكوري شدرة الممتد على مسافة 63 كيلومترا، والذي انطلقت أعماله في أبريل 2026، وأن هذا المشروع يتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل شركتي إيسيكو وإيكوغ، وذلك بتمويل حكومي يصل إلى أكثر من 74 مليار، وأن مدة التنفيذ هي 30 شهرا كحد أقصى إن لم يتعثر المشروع. وبعد أن لاحظ الوزير البداية الفعلية، حس جميع الذين تعهدوا على العمل في هذا المشروع على الجدية واحترام بنود العقد ليرى النور في الجدول الزمني المحدد. وفي سياق متصل اطلع الوزير والوفد المرافق له على تقدم العمل في مشروع رصف طريق شدرة مسرو البالغ طوله 75 كيلومترا، حيث تتولى شركة سولفيت تنفيذ الشطر الأول منه على مسافة 30 كيلومترا بتكلفة تتجاوز 47 مليار فرنك.
4: كتير كده وهد معدين نظيف وعجبنا شغل الانترنت توجيهات ده نفس الريتم ده بيكربة وصايدة لشانتية ده بماتريو ترك سيما دولة يعني صبا كتير عشان ما نلقوا الريبتير حتى الكاربيران دون ديل بس الحاجة الآخرين ده والسياسة أنا رئيس جوفريا ده في بنا تحتية يربط الهلال ده عشان ينتي اقتصاد اقتصاد دي بروفينس أنا ده مهم.
3: وتجدر الإشارة إلى أن الشطر الأول من مشروع رصف طريق شدرة مسرو بلغت تكلفته أكثر من 47 مليار ويتم تنفيذه في مدة 18 شهرا. من منطقة شدرة حضرة مقاطعة بحر الغزال الغرب محمود موسى الفي البشير للإذاعة الوطنية التشادية.
1: محمود من شدرة نعود هنا بالعاصمة أنجمنا. تناول وزير البيئة والتنمية المستدامة والصيد حسن بخيت جاموس مع أعضاء الشبكة البرلمانية للإدارة المستدامة والتنظيم البيئي للغابات في وسط إفريقيا، تناول معهم تشخيص التحديات المناخية الراهنة وتوحيد الرؤى التشريعية والتنفيذية لصون الثروة الطبيعية في الولايات. جاء ذلك خلال المقابلة التي استقبلهم بها صباح اليوم. تفاصيله نتابعه مع محمد بكر محمد عبد السلام.
5: في إطار الجهود الإقليمية المتواصلة لحماية الرئة الثانية للكوكب وتنسيق السياسات البيئية بوسط أفريقيا، استقبل وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس وفد رفيع المستوى من أعضاء الشبكة البرلمانية للإدارة المستدامة للنظم البيئية للقابات في وسط أفريقيا. ركز اللقاء على تشخيص التحديات المناخية الراهنة وتوحيد الرؤى التشريعية والتنفيذية لصون الثروات الطبيعية في تشاد. تأتي هذه الزيارة للشبكة البرلمانية للإدارة المستدامة للنظم البيئية للقابات في وسط أفريقيا لتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه السلطات التشريعية والتنفيذية في صياغة مستقبل بيئي آمن لوسط أفريقيا. وزير البيئة والصيد والتنمية المستدامة رحب بالبرلمانيين شاكرا لهم هذه الجهود، مشددا على أن حماية النظم البيئية لم تعد مجرد خيار بيئي بل هي ضرورة اقتصادية وأمنية ملحة لاستقرار المنطقة. وأكد الوزير التزام تشاد الكامل بكافة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحماية القابات ومكافحة التصحر. من جانبهم أشاد أعضاء الشبكة البرلمانية بالديناميكية التي تشهدها وزارة البيئة التشادية، معربين عن استعدادهم لدعم المبادرات الوطنية عبر آليات الرقابة البرلمانية والدبلوماسية البيئية، حيث أشادت منسقة الشبكة البرلمانية السيدة أم سعدين ميدا هنكتا باللقاء.
6: تشاد دي عند فوري كبير كيف نكونسيرفيه لكن كيف نكونسيرفوه دان لا ليغاليتي عشان الشغل كله عند كادر جوريديك حقا في لوا وادين قاعدين لكن لوا من زمان شغل عند 40 60 سنه ما شغلنا اليوم ما يقصوا عشان كده الريزو قاعد هني شان يساعد المينستر لا يخط كادر حقه كله كي أجور.
5: تشكل هذه المباحثات خطوة إضافية نحو بناء جبهة إقليمية موحدة لمواجهة المتغيرات المناخية، فبين التشريع والممارسة التنفيذية يظل الرهان الأكبر هو تحويل هذه التوصيات إلى مشاريع ملموسة على الأرض لحماية القابات والتنوع البيئي والحفاظ عليه.
1: قدم المتحدث باسم الإطار التشاوري لمنظمات المجتمع المدني قدم حديثا صحفيا بمقر الإطار، أعلن من خلاله عن الجولة التي قام بها الإطار في توعية المجتمعات المحلية بأهمية المشاركة في المواطنة والديمقراطية في تشاد. نستمع إلى جزء من حديثه.
7: لانسي فوروم في بروفينس دول، مشينا في مونغو، مشينا في بلتين، مشينا في أبيشي، مشينا سار، مشينا بونغور، مشينا موندو. لن تشوفوا يعني انتو كل تشوفوا كدر اسا دولة جنرا دورا كي يعني population ما autorité لومو يهاجو كلامواي بشان دابا ماشينا organiser forum دا لن لومو population لومو société civile لومو ميديا لومو jeune لومو personnes handicapées لومو femmes في كادر يعني discuter discuter لش لومو participation citoyenne دا يعني citoyen كلو هو عند droit et haji في développement en adaulaga في région aga voilà quand في village aga bishan daba la menanas o hajena voilà hajena bishan ndoru ya tokuli y participer o inadu population inadu société civile inadu nas kulu yani haju ki kef muso le daulaga na yamshi kidam shunu al population idora o shunu al muso bishan da anina la mena في région dola la mena o hajena.
1: رياضيا، تشارك البلاد في البطولة العالمية للنمبودو والتي ستقام بدولة الكاميرون الجارة، وذلك في الفترة من الأول إلى الرابع من أكتوبر بقصر ياوند الرياضي المتعدد الأغراض في الكاميرون. وحول أهمية هذه البطولة ومشاركة البلاد نتابع التقرير الذي عده عبد الرؤوف وعبد الكريم.
8: تشارك 13 دولة من مختلف قارات العالم في هذه البطولة العالمية للنامبودو التي تشهد منافسات بين الفئات في الأوزان، وتمثل البلاد في هذه البطولة بعشرة مقاتلين يشاركون في فئات الوزن الثقيل والمتوسط والخفيف، إضافة إلى عدد من لاعبي النامبودو الذين يدافعون عن الألوان الوطنية التشادية في منافسات القتال الفردي والجماعي. وجرى افتتاح هذا الحدث الرياضي بحضور النائب السادس لرئيس الجمعية الوطنية جيكومبي فرانسوا ورئيس الجمعية التشادية لتعزيز النامبودو جيم تولوم جوي تايمان، ويشارك المنتخب التشادي تحت إشراف المدرب جيم ناريم باتريز، حيث أكد اللاعبون عزمهم على تمثيل تشاد والدفاع عن ألوانها بكل شرف في هذه المنافسة الدولية. واستؤنفت المنافسات اليوم بإجراء تصفيات فئات الكبار والناشئين والطلاب في منافسات الكاتا على أن تعقبها النهائيات. وتجدر الإشارة إلى أن البطولة تتواصل حتى يوم السبت بإجراء مباريات الصغار والناشئين والطلاب في منافسات جوريندوري. ويرافق هذا الحدث الرياضي كل مساء المهرجان الدولي لفنون الدفاع عن النفس والرياضات القتالية بمشاركة نخبة من لاعبي النامبودو من عدة دول، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والمغرب وتونس والسنغال وساحل العاج، إلى جانب دول أخرى.
1: نختم نشرتنا بهذه الفقرة السياسية لكاتبها عمر حسن دهب. نتابع اليوم موضوع يمث حياة المواطن بشكل مباشر وهو الغذاء، فما هي المسؤولية الاجتماعية للأحزاب السياسية في مواجهة انعدام الأمن الغذائي؟ نتابع.
9: لم يعد انعدام الأمن الغذائي قضية إنسانية فقط في بلد تكافح فيه بعض الأسر من أجل تأمين وجبة واحدة في اليوم، إنها قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية ترتبط مباشرة بحياة المواطنين واستقرار المجتمع ومستقبل البلاد. وأمام هذه التحديات يطرح سؤال أساسي نفسه: ما هي مسؤولية الأحزاب السياسية في مواجهة انعدام الأمن الغذائي؟ أولى المسؤوليات تبدأ من قول الحقيقة، فالجوع لا ينبغي أن يتحول إلى شعار انتخابي يرفع خلال الحملات الانتخابية ثم يغيب عن الاهتمام بعد انتهاء الاستحقاقات. المواطن يحتاج إلى برامج واضحة وحلول واقعية وسياسات قابلة للتنفيذ، ويشمل ذلك دعم المزارعين وتوفير البذور والأسمدة وتطوير أنظمة الري وتحسين طرق النقل وتوزيع المنتجات وتشجيع الإنتاج المحلي، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للأسر. أما المسؤولية الثانية فتتمثل في الانتقال من الحلول المؤقتة إلى المعالجة المستدامة، فتوزيع أكياس الحبوب قد يخفف معاناة أسرة لعدة أيام، لكنه لا يعالج الأسباب العميقة لانعدام الأمن الغذائي. المعالجة المستدامة تمر عبر الاستثمار في الزراعة وتطوير البنية التحتية الريفية وإنشاء مخازن للحبوب وتحسين الأسواق المحلية وتسهيل وصول المنتجات من مناطق الإنتاج إلى المستهلكين. وهنا تقع على عاتق الأحزاب مسؤولية تقديم رؤى وسياسات طويلة المدى تجعل من الزراعة والإنتاج الغذائي جزءا أساسيا من برامجها الوطنية. أما المسؤولية الثالثة فهي مسؤولية أخلاقية وسياسية، فلا يمكن لأي حزب أن يرفع شعار مكافحة الفقر والجوع في الوقت الذي يتسامح فيه مع الفساد أو المحسوبية أو سوء إدارة الموارد الموجهة لخدمة المواطنين. مواجهة الجوع تحتاج إلى الشفافية وتحتاج أيضا إلى تحسين الإدارة والرقابة والمساءلة، كما تحتاج إلى سياسات تضمن وصول الموارد إلى مستحقيها وتحافظ على المال العام وتدعم الإنتاج الوطني. إن انعدام الأمن الغذائي ليس ملفا ثانويا في أجندة الأحزاب السياسية، إنه مرتبط بكرامة الوطن وبالاستقرار الاجتماعي وبالأمن الاقتصادي وبمستقبل الدولة. والحزب المسؤول هو الذي يضع قضايا المواطن في صميم برامجه ويقدم حلولا تتجاوز الظرف الانتخابي ويستهدف بناء اقتصاد يمكن المواطن من الانتاج ويوفر له الغذاء ويضمن له العيش الكريم. وخلاصة القول: الجوع لا ينبغي أن يكون ورقة انتخابية، إنه أولوية وطنية ومسؤولية سياسية والتزام أخلاقي تجاه المواطن. فمواجهة انعدام الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تحتاج إلى إرادة سياسية وسياسات اقتصادية فعالة واستثمار مستمر في الزراعة والإنتاج وتعاون بين الدولة والأحزاب والمجتمع والقطاع الخاص.
1: شكرا عمر حسن دهب، معك نصل إلى ختام هذه النشرة. مستمعينا تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصر، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أجمنا.
10: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.